والتعددية الثقافية آن آلي أن المؤتمر سيجري نقاشا ديمقراطيا لتحديد موقف حزب العمال. كشفت بيانات جديدة أن نحو نصف الآباء والأمهات في أستراليا غير مستعدين للتعامل مع حالات الطوارئ، إذ أقر 49% منهم بأنهم سيضطرون للبحث عن الوثائق والمستلزمات الأساسية إذا اضطروا إلى إخلاء منازلهم على وجه السرعة. وأظهر الاستطلاع الذي أعدته شركة NRMA للتأمين بالتعاون مع الصليب الأحمر الأسترالي أن الأسر أكثر استعداداً لتنظيم وليمة من الاستعداد لحالات الطوارئ، محذرا من أن غياب خطط الطوارئ قد يؤدي إلى ضغوط نفسية ومخاطر أكبر على العائلات. كما ودعا الخبراء الأسر إلى إعداد خطة مسبقة للإخلاء وتجهيز حقيبة تضم الوثائق والأدوية والمستلزمات الأساسية، مؤكدين أن التخطيط المسبق يساعد على اتخاذ قرارات أهدأ ويخفف من الآثار النفسية والمادية عند وقوع الكوارث. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات متزامنة على قوات ومراكز عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، فيما أكد الجيش الكويتي أن دفاعاته اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة معادية. وفي البحرين أعلنت إدارة شؤون الطيران المدني أن الهجوم استهدف أجهزة الملاحة الجوية من دون أن يؤثر في حركة الرحلات، بينما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الأمن البحري أن حريقا اندلع في سفينة شحن يونانية بعد إصابتها بمقذوف مجهول قرب مضيق هرمز، ويأتي ذلك بعد غارات أمريكية على مواقع إيرانية. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت مراكز قيادة ودفاع ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، فيما أكدت طهران استمرار وساطات لمنع التصعيد، مشيرة إلى تلقي مقترحات دبلوماسية دون الكشف عن تفاصيلها. وفي موقف موازن قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تفضل حلا دبلوماسيا مع إيران، بينما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن حظر الملاحة البحرية على السعودية عبر باب المندب، مهددة بتصعيد أوسع إذا تصاعدت المواجهة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 قنابل جوية موجهة و917 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة، معلنة أيضا استهداف مواقع لتجميع وتخزين المسيرات وورش تصنيع المسيرات الأوكرانية. ويأتي ذلك بعد هجمات جوية روسية على مواقع عسكرية ولوجستية في كييف وأوديسا، وفي ظل استمرار المواجهات بين روسيا وأوكرانيا مع تبادل الضربات على البنى التحتية لدى الجانبين. أعزائي، هذا الموجز انتهى. أشكركم على المتابعة.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي صدقه أهل الصدق والفضائل.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم نبع المعرفة، حيث ننهل معا من ينابيع العلم ونرتقي بالفكر والثقافة ونضيء عقولنا بالمعلومات النافعة والمفيدة. في كل لقاء نصحبكم في رحلة ممتعة بين المعلومات القيمة والحكم الملهمة، حتى الخزامة طيب المح، فأتمنى أن ترافقونا وأن تكونوا معنا وتستمتعوا بفقرات برنامجنا نبع المعرفة.

هو المتقدم بعد الأنبياء على كل إمام، الإنسان السوي حاضر البديهة حاد الفطنة، ثابت القلب عند المحن والشدائد، الحافظ لكتاب الله، رقيق القلب كثير البكاء من خشية الله.

0: وهبه الله قوة ونفاذ بصيرة في تعبير الرؤيا. هل عرفتم من هو؟
1: والبعد جرح فؤادي.
0: إنه مولانا وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
1: والبعد جرح فؤادي.
0: الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالتوفيق، ذو الخلق الكريم والقلب السليم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الشريفة، ونائبه ووزيره الخليفة، وضجيعه بعد الموت في الروضة المنيفة. هذا ما سننقله إليكم اليوم، سنضيء على سيرة أبي بكر الصديق، وسننقل إليكم ماذا ورد عن نسبه وولادته ولقبه وعن قصة إسلامه، بالإضافة إلى أننا سننقل إليكم بعضا من مواقفه العظيمة في الإسلام.

نعم، سننقل إليكم بعض ما ورد عن مواقفه العظيمة في الإسلام أبو بكر الصديق

زاوية صحية سترافقنا في هذا اللقاء وبعض الأخبار التي تهم الجالية، بالإضافة إلى أننا سنقدم إليكم فترة فيها بعض الأسئلة، وأيضا سنطرح عليكم اليوم مسابقة الشوكولا. كم عدد حبات الشوكولا؟ إن شاء الله سأرسل لكم لمن يعني أملك أو لمن عندي أرقام التليفونات على الواتساب للإذاعة. أيضا سيصلكم المسج ما هي أو كم عدد حبات الشوكولا، وذلك بمناسبة اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف. أيضا سننقل إليكم المعلومات التي تتعلق بالاحتفال الكبير بمناسبة هذه الذكرى العظيمة.

ورحب بكل من يراسلنا عبر الواتساب على الرقم 0410830930. صباح الفل والياسمين للأخت شذا الحسين. اليوم هو الثلاثاء الموافق للواحد والعشرين من شهر تموز يوليو للعام 2026. اليوم هو 6 صفر للعام الهجري 1448. هنادي معكم اليوم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. هنادي معكم، لكن من معي أنا؟ إلى الآن فقط شذا حسب ما وصلني عبر الواتساب، لكن هناك الآلاف من يستمع إلينا. أتمنى أن تراسلونا إن استطعتم، وإن سنحت لكم الفرصة بأن ترسلوا لنا واتساب أو مسج على الواتساب والرقم 0410830930.

سننقل إليكم سير أعلام نبلاء صحابة كرام لنقتفي آثارهم ونسير على نهجهم ونأخذ من سيرهم وقصصهم العبر والمواعظ والدروس التي تحركنا وتحرك أبناءنا نحو خدمة هذا الدين. ونبدأ بأول عظماء الأمة وأفضل رجالها بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله في الدنيا والآخرة، وخليفته الأول الولي الصالح والسيد المسامح، سيدنا عبد الله بن أبي قحافة أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه. سنذكر سيرته العطرة ومواقفه المشرفة لنقتدي به ونتعلم منه رضي الله عنه. إليكم ماذا ورد في كتاب حلية الأولياء، حيث يقول الحافظ أبو نعيم في هذا الكتاب وفي وصف أبي بكر الصديق: هو شيخ الوقار ومعدن الافتخار والمقدم على سائر المهاجرين والأنصار، السابق إلى التصديق، الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالتوفيق، ذو الخلق الكريم والقلب السليم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة النبوية الشريفة ونائبه ووزيره الخليفة وضجيعه بعد الموت في الروضة المنيفة. ذكره الله في القرآن الكريم بالتلميح بدون أن يسميه، فكان من أسياد الأخيار وقادة الأبرار.

قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إنه مولانا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي جمع الله له المجد والسؤدد من أطرافه، فما فاته منه شيء أبدا. هو الخليفة العادل الزاهد، الحاكم الصالح العابد، المقدم في كل مقام، والمتقدم بعد الأنبياء على كل إمام. الإنسان السوي، حاضر البديهة، حاد الفطنة، ثابت القلب عند المحن والشدائد، الحافظ لكتاب الله، رقيق القلب كثير البكاء من خشية الله، بعيد النظر في عواقب الأمور، صادق الفراسة، رابط الجأش، حكيم متواضع، أعلم العرب بأنسابهم، وهبه الله قوة ونفاذ بصيرة في تعبير الرؤيا، فكان يعبرها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل كل هذا كان من أهل المروءة، وفي الجاهلية لم يعرف عنه أنه أساء إلى إنسان في المعاملة، أو قاتل، أو شاتم، أو تخلى عن مروءة، أو بخل بماله أو جاهه. فلما أسلم رضي الله عنه حباه الله إلى جانب صدق فطرته، صدقا في دينه.

هو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، وتيم هذا هو رأس عشيرة أبي بكر الصديق. إذن هو عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب. يلتقي نسبه هو ورسول الله في مرة بن كعب، وأمه أم الخير سلمى، وقيل ليلى، وقيل ليلى بنت صخر بن عامر، وهي بنت عم أبي قحافة. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل بنحو 3 سنوات، وقيل كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ولقب بعتيق، وكان يحب أبو بكر هذا اللقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فقال: هذا عتيق الله من النار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر.

وأجمعت الأمة المحمدية على تلقيبه بالصديق لأنه أي أبو بكر هو أول من بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به وبلغه عن ربه تبارك وتعالى. وأيضا روى الحاكم في المستدرك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما سئل عن أبي بكر قال: ذاك امرؤ سماه الله صديقا على لسان جبريل وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وكان قد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في معجزة الإسراء والمعراج، فقد أتاه المشركون وقالوا له: هل لك في صاحبك يزعم أنه قد جاء بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأشهد لئن كان قال ذلك فقد صدق. فقالوا: تصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال أبو بكر الصديق: نعم، إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة: بها سمي بالصديق.

0: حبيب الله.
1: إذن قال له إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء، لذا سمي بالصديق. ماذا ورد عن قصة إسلامه؟

كان أبو بكر الصديق أولاً من أسلم من الرجال الأحرار وعمره 37 سنة. وأما قصة إسلامه فروتها كتب السيرة وهي حافلة بالمآثر والأحداث، فقد كانت عبادة الأوثان منتشرة في جزيرة العرب، وكان هناك من يعبد الشمس والكواكب والجن. ويروى أنه رأى يوماً في منامه وهو في الشام أن الشمس والقمر نزلا في حجره، فأخذهما بيده وضمهما إلى صدره وأسبل عليهما رداءه، ثم انتبه من نومه فذهب إلى راهب يسأله عن الرؤيا. فقال الراهب: من أين أنت؟ قال: أبو بكر من مكة. فقال: وما شأنك؟ قال: أبو بكر التجارة. فقال له الراهب: يخرج في زمانك رجل يقال له محمد الأمين، تتبعه ويكون من قبيلة بني هاشم، وهو نبي آخر الزمان، وأنت تدخل في دينه وتكون وزيره وخليفته من بعده. قد وجدت نعته وصفته في التوراة والزبور. فلما سمع سيدنا أبو بكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته، رق قلبه واشتاق إلى رؤيته. وما لبث أبو بكر رضي الله عنه أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فكان رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال. وفي رفعة شأن هذا الولي الصالح قال عليه الصلاة والسلام: ما كلمت في الإسلام أحدا إلا أبى علي وراجعني في الكلام إلا ابن أبي قحافة، فإني لم أكلمه في شيء إلا قبله واستقام عليه. رواه أبو نعيم وابن عساكرة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

وذكر أهل العلم والتواريخ والسير أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه شهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بدراً وجميع المشاهد، وثبت مع الرسول عليه السلام يوم أحد، دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم رايته العظمى يوم تبوك، وأنه كان يملك يوم أسلم 40,000 درهم، فكان يعتق منها ويقوي المسلمين، ولم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو أول من جمع القرآن في مصحف. وحلاوة ذا ذاق وذكر محمد بن إسحاق أنه أسلم على يده من 10 المبشرين 5، هم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم.

وقد كان أبو بكر رضي الله عنه رجلاً بكاءً لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، وكان أفضل الصحابة وأذكاهم. ومن فضائله رضي الله عنه ما شهد به عمر بن الخطاب حيث قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال لأبي بكر: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟

كان أبو بكر الصديق يعتق الضعفاء، يشتريهم من مالكيهم الكفار ثم يعتقهم في سبيل الله. كان إذا أسلمت الأمة المملوكة أو أسلم العبد يشتريهم ثم يعتقهم لله عز وجل. وهو أي أبو بكر اشترى بلالا وهو مدفون في الحجارة بخمس أواق ذهبا.

من مواقفه العظيمة تركه لعياله وأطفاله للهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رفيق الرسول المذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار. وأجمعت الأمة على أن المراد بالصاحب هنا أبو بكر. أيضا من مواقفه العظيمة ورعه رضي الله عنه، وقد أورد ابن الجوزي في صفة الصفو أنه قال عن زيد بن أرقم أنه قال: كان لأبي بكر الصديق مملوك، فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة، فقال له المملوك: كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة. قال: حملني على ذلك الجوع، من أين جئت بهذا؟

0: فلما عرف أبو بكر بما كيف جاء بهذه أو بهذا الطعام، فماذا فعل أبو بكر؟ أدخل يده في حلقه وجعل يتقيأ ليخرج هذه اللقمة، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة، وهذا من ورعه رضي الله عنه.
1: والكرار له الإكرام، طلحة وابن العوام وابن الجراح المقدام.
0: اسمعوا معي هذا الموقف العظيم، سرعة فهمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يريد في مواضع عديدة، فقد كان من أعلم الصحابة وأحدهم ذكاءً.

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. معناه خيره الله بين أن يتوفاه قريبا وأن يمد في عمره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار قرب الوفاة، ففهمها أبو بكر رضي الله عنه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بسد كل الأبواب، أبواب الدور التي حول المسجد المفضية من الدور إلى المسجد، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال بعض العلماء: وفي هذا إشارة إلى أن أبا بكر يلي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحتاج لأجل خطبة الجمعة إلى الخروج من داره إلى المسجد لإمامتهم رضي الله عن الصديق، وجمعنا به في جنات النعيم تحت لواء المصطفى عليه الصلاة والسلام.

ثباته يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته الناس بعد ذلك وتسكينه لهم. هذا الموقف من أجل المواقف لأبي بكر الصديق، وهو يدل على رباطة جأشه رغم حزنه الشديد لوفاة خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. حزين نعم، ولكن إيمانه لم يضعف، حمد الله عز وجل واسترجع، واختلطت دموعه بكلماته، وعم الحزن المدينة المنورة، وبويع لأبي بكر رضي الله عنه بالخلافة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من الهجرة، وأجمعت الصحابة كلهم على خلافته. مرض رضي الله عنه ثم توفي في السنة 13 عن 63 سنة، وكانت خلافته 2 سنتين و3 أشهر 13 يوما. دفن في بيت عائشة ورأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن كان أوصى بذلك، وارتجت المدينة بالبكاء ودهش القوم. لما توفي جاء علي بن أبي طالب كرم الله وجهه باكيا مسرعا مسترجعا، حتى وقف بالباب وقال: يرحمك الله أبا بكر، لقد كنت والله أول القوم إسلاما، صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، وسماك الله في كتابه صديقا. فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال أهل السير: توفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان ليال بقين من جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة. أوصى أن تغسله زوجته، وأن يدفن إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه عمر بين القبر والمنبر. نزل في حفرته ابنه عبد الرحمن وعمر وعثمان وطلحة بن عبيد الله. وطلحة بن عبيد الله توفي وله من الولد عبد الله وعبد الرحمن وأسماء ذات النطاقين وعائشة ومحمد وأم كلثوم. اللهم احشرنا مع زمرة الصديقين، وثبتنا على اتباعهم، وأمتنا على محبتهم.

افرحوا النور أتانا إن شاء الله، يعني نستقبل هذا المولد أو ذكرى المولد النبوي الشريف بأحلى استقبال. ويسرنا أن نبلغكم مستمعينا الكرام ونعلمكم باحتفال المولد النبوي الشريف.

هو لقاء مميز لإحياء ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاحتفال وهذا هذه المناسبة العظيمة إن شاء الله سنجتمع للاحتفال بها، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر 2026، حيث تفتح الأبواب الساعة 3 مساء وبداية البرنامج الساعة 4. أما المكان فهو ويتلم سنتر بليفربول 90A ميموريال أفينيو ليفربول، والمركز هو اسمه مركز ويتلم

0: سنتا. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات وتأملات حول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أناشيد إسلامية، فقرات وعروض متعددة الثقافات، أنشطة للأطفال، ضيافة، مرطبات، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. فأكيد نفرح ونتشرف بحضوركم، ونرجو منكم مستمعينا الكرام دعوة أفراد عائلتكم وأصدقائكم للمشاركة بهذه المناسبة. وللاستفسار عن أي أمر بالنسبة لهذا الاحتفال ممكن أن تتصلوا على الإذاعة 9707-2747.
1: سيد البدر التمام شفنا فيه الغرام.
0: أيضا عن طرحنا مسابقة، يلي هي أول مسابقة بهذه المناسبة، عدد حبات الشوكولا ممكن تتصلوا فينا على 9707-2747 للمشاركة، ووضع الرقم الذي تخمنونه بالنسبة لهذا العدد، ومن يحصل أو من يعني بيصيب العدد أو قريب من العدد بيربح هذه العلبة مع الشوكولا يلي فيها. هي العلبة يعني قطرة، هي مدورة قطرة 9 سنتيمتر وارتفاع 8 سنتيمتر. عم نساعدكم لحتى تقدروا قديش فيها عدد حبات الشوكولا.

أكيد المشاركة بالاتصال، بدنا نسمع أصواتكم، بدنا نسمع مشاركاتكم عبر الرقم 9707247 كل يوم 3 و4 وأحيانا الخميس. فأهلا وسهلا فيكم، بدنا نسمع مشاركاتكم على الهواء مباشرة. فيكم بعدين تغيروا، لأنه أنا أكيد كل ما اقتربنا من إعلان العدد الصحيح أو العدد المطلوب يعني أو الموجود في المزهرية أو بالعلبة، فأنا بقرب لكم الاحتمالات. فممكن تعطونا رقم اليوم مثلا، منبلش من أكيد من حنبلش بس ما هلأ يعني، حقلكن بعد شوي. أول شيء اليوم أنتوا عطوني الرقم، خمنوا الرقم، قديش بتظنوا أنه الرقم موجود العدد.

قبل أن ننتقل إلى الزاوية الصحية، نحن بانتظار اتصالاتكم حخبركم هالخبر. تنبيه لجميع المقيمين في أستراليا، ستجري الحكومة الأسترالية اختبارا وطنيا لنظام الإنذار الجديد على معظم الهواتف والأجهزة الإلكترونية يعني الموبايلات المتوافقة في جميع أنحاء أستراليا. وموعد الاختبار هو يوم الاثنين ب 27 يوليو 2026، أما الساعة هي الساعة 2 ظهرا في ولاية فيكتوريا، نيو ساوث ويلز، كوينزلاند، تزمانيا وإقليم العاصمة الأسترالية. فماذا سيحدث بهذا التاريخ؟ برجع بقول التنين الجاي ب 27 الشهر شو حيصير؟ سيصدر الهاتف صوت إنذار مرتفع يشبه صفارة الطوارئ لمدة نحو 10 ثواني، حيهتز الجهاز وتظهر رسالة واضحة تؤكد أن ما يحدث هو اختبار فقط، وسيعمل الإنذار حتى إذا كان الهاتف على الوضع الصامت أي عدم الإزعاج. وهنا لا ينبغي اتخاذ أي إجراء عند استلام الرسالة، يعني إذا سمعت تليفونك عم بيرن تنين الجاي الساعة 2 الظهر، فيعني عارف إنه هذا من الحكومة، هذا يعني اختبار فقط، ما عليك إنه تعمل شيء، بس إنه بتسمع هذا الصوت. معلومة مهمة أو تنبيه، إذا كان لديك هاتف مخفي لأسباب تتعلق بالسلامة أو يسبب الإنذار قلقاً لأحد أفراد الأسرة، ينصح بإيقاف تشغيل الجهاز أو وضعه في وضع الطيران قبل موعد الاختبار وتركه لمدة لا تقل عن ساعة، وشارك هذه المعلومة مع الأصدقاء والعائلة حتى لا يتفاجأوا بصوت الإنذار ويعتقدوا أنه حالة طوارئ حقيقية. إذن سيرسل تنبيه تجريبي إلى معظم الهواتف والأجهزة المتوافقة، ويصدر الهاتف صوت صفارة مرتفع لمدة نحو 10 ثواني مع اهتزاز وإظهار رسالة توضح أنه فقط هذا اختبار، ما بتعمل شيء إذا أنت بتسمع هالصوت. وللإطلاع على المعلومات الرسمية فيك تفوت على الموقع أوز أليرت. الهدف هو التأكد من أن نظام الإنذار الوطني الجديد يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه في حالات الطوارئ الحقيقية. فتشمل الأهداف الرئيسية اختبار وصول التنبيهات إلى أكبر عدد ممكن من الهواتف والأجهزة في جميع أنحاء أستراليا، التأكد من جاهزية البنية التقنية لشركات الاتصال والجهات الحكومية، تعريف السكان بشكل التنبيه وصوته، يعني حتى تعرف ليش هذا التنبيه قبل بوقت، حتى لا يظنوا أن هناك خلل في الهاتف أو يتجاهلوا هذا الاتصال. اختبار التنسيق بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم وخدمات الطوارئ. في المستقبل سيستخدم هذا النظام أوز أليرت لإرسال تحذيرات عاجلة عند وقوع أخطار تهدد الحياة، مثلا حرائق الغابات، فيضانات، أعاصير، عواصف شديدة، موجات تسونامي أو أي حالات طوارئ كبيرة تتطلب تحذير السكان بسرعة. ومقصد الإرشاد حال حياته والقبر صار محجة الركن. إذن باختصار هذا الاختبار ليس بسبب وجود تهديد أو حالة طوارئ حالية، إنما هو تمرين وطني للتأكد من جاهزية النظام الذي قد ينقذ الأرواح عند وقوع كارثة أو خطر كبير.

بالنسبة لهذه الزاوية سننقل إليكم هذه المعلومات. نوعان من الأطعمة يساعدان في خفض الكوليسترول، لنتعرف عليها. يمكن أن تؤدي زيادة مستويات الكوليسترول في الدم إلى رفع خطر الإصابة بأمراض القلب. فحدد اختصاصيو القلب أطعمة قد توفر فوائد تضاهي تلك التي توفرها عقاقير أو الأدوية، بما في ذلك القدرة على خفض مستويات الكوليسترول.

أكيد هناك عدد كبير من الأطعمة والتي يعني فيها مواد أو فيها تركيبات تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، وهو عامل حيوي للحفاظ على صحة القلب، إذ يمكن أن تؤدي زيادة المستويات في الكوليسترول في الدم إلى رفع خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل أخرى في الدورة الدموية. فبالنسبة لهذه الأطعمة تحتوي الألياف القابلة للذوبان على مركبات طبيعية يمكنها خفض مستويات الكوليسترول بطريقة مشابهة لعمل الأدوية، تتميز بغناها بالألياف القابلة للذوبان وفيها أيضا من أحماض أوميغا 3 الدهنية. يقول العلماء أن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على وزن صحي تعتبر أمورا جوهرية للسيطرة على مستويات الكوليسترول. فالطعام الذي يمكن أن يكون بديلاً فعالاً لعلاجات وأدوية الكوليسترول، نحن ما عم نقولكم اتركوا الأدوية وبلشوا بالشوفان مثلاً، إنما هذه معلومات، ودائماً نكرر ونعيد عليكم أن تراجعوا وتستشيروا طبيبكم قبل يعني تطبيق أي وصفة تستمعون إليها أو تسمعون بها. الشوفان، أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة بون أن تناول الشوفان لمدة يومين يساعد على بشكل ملحوظ في خفض مستويات الكوليسترول، حيث يزخر الشوفان بألياف قابلة للذوبان،

أيضا يقول الأطباء أن السمن الصناعي يعني الستيرولات واستانولات النباتية، حيث يسود الاعتقاد أن بعض أنواع السمن الصناعي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، وتساعد هذه المنتجات المعروفة والتي أثبتت الدراسات العلمية قدرتها على المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول. ورغم أن لها تأثيرات مشابهة في المساعدة على خفض الكوليسترول، إلا أنها لا يمكن أن تحل محل أدوية الستاتين، بل يمكن دمجها ضمن نمط حياة صحي إلى جانب تناول العقاقير، وهذا حسب استشارة الطبيب وما يؤكده لك الطبيب.

أيضا إليكم هذه الدراسة، إدمان المواقع. الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي يزيد أعراض تشتت الانتباه وفرط الحركة. فالتعرض المكثف للشاشات يؤثر في التركيز. وهذا ما نلاحظه يعني مع كثير من الناس وخاصة الأولاد، ما في تركيز وبيكون ذهنهم مشتت. فتشير دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا إلى أن الاستخدام الإدماني لمواقع التواصل الاجتماعي قد يساهم في زيادة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى المراهقين الذكور، في أحدث الأدلة التي تربط الإفراط في استخدام المنصات الرقمية بتراجع التركيز والوظائف الإدراكية. يعني وصلنا إلى هذا المصطلح في الكلام، استخدام إدماني، يعني على طول كل نهار على التليفون وكل نهار عم بقلبوا الفيديوهات. فأظهرت نتائج أن زيادة مؤشرات الاستخدام الإدماني للتطبيقات كانت تتبعها بعد نحو عام زيادة في أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، خاصة لدى الذكور الذين ارتفعت لديهم مؤشرات الإدمان في عمر 14 و15 سنة. فالمراهق الذي يتتبع هذا أو عنده إدمان على مواقع التواصل الاجتماعي قد يشعر بعدم القدرة على تقليل استخدامه للتطبيقات حتى عندما يحاول، كما قد يؤثر هذا الاستخدام سلباً على النوم والتحصيل الدراسي والعلاقات الاجتماعية. وأوضح الباحثون أن الاستخدام الإدماني لوسائل التواصل يشبه الإدمان على المواد المخدرة من حيث ظهور أعراض مثل فقدان السيطرة، صعوبة التوقف والانتكاس، والحاجة إلى قضاء وقت أطول على المنصات. أيضاً يرى الباحثون أن على الآباء التركيز على طريقة استخدام أبنائهم لمواقع التواصل وليس فقط عدد الساعات التي يقضونها أمام الشاشات.

0: فاصل إنشادي مستمعينا الكرام، ثم نتابع معكم.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي لله.

إليكم هذا الخبر الأخير في هذه الفقرة الزاوية الصحية. حالة نادرة: السعادة المفرطة ترسل سيدة إلى قسم الطوارئ. قد تبدو عبارة قد أموت من شدة السعادة مجرد تعبير مجازي، لكن دراسة طبية حديثة كشفت إمكانية حدوث ذلك وإن كان في حالات نادرة للغاية.

فرصدت دراسة حالة نشرت أنه قصة سيدة تبلغ من العمر 65 سنة أصيبت بأعراض جعلت الأطباء يعتقدون في البداية أنها تعاني من نوبة قلبية بعدما غمرتها مشاعر فرح عارمة عقب حضور حفل زفاف ابنتها، فصارت تشعر بأعراض تشبه النوبة القلبية. بعد الزفاف عانت السيدة لمدة 3 أيام من آلام في الصدر وضيق في التنفس. عندما توجهت إلى الطبيب جرى تحويلها على وجه السرعة إلى قسم الطوارئ للاشتباه بإصابتها بأزمة قلبية، لكن الفحوصات جاءت محيرة حيث أظهرت مؤشرات على انخفاض تدفق الدم إلى القلب وهو ما يحدث عادة بسبب جلطة، إلا أن الأطباء لم يعثروا على أي انسداد في الشرايين. وفجأة فقدت السيدة التركيز، أصبحت تكرر الأسئلة نفسها مرارا دون أن تتذكر الإجابات أو الأحداث، ما أثار قلق أسرتها ودفع لنقلها للمستشفى. فأظهرت الفحوصات أنها تعاني من فقدان الذاكرة الشامل العابر، هي حالة عصبية نادرة يفقد خلال المريض مؤقتاً القدرة على الذاكرة بينما تبقى بقية الوظائف الإدراكية سليمة. استمرت هذه الأعراض عند هذه السيدة عدة ساعات. هذا التغيير علامة مميزة لحالة نادرة تعرف باسم اعتلال عضلة القلب أو ما يسمى بمتلازمة القلب السعيد. بنرجع بنقول في عبارات بنسمعها، سبحان الله، هي الأمر صار مع السيدة من شدة السعادة كادت تموت من الفرح. يقول الأطباء رغم أن الحالة قابلة للعلاج والشفاء في معظم الأحيان فإنها ليست بسيطة، فقد تهدد حياة المصاب إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه سريعاً.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الحالة النادرة تبرز أن الانفعالات القوية حتى عندما تكون ناتجة عن سعادة غامرة قد تترك تأثيرات مفاجئة على الدماغ، وإن كانت مثل هذه الحالات تبقى استثنائية للغاية. ونقول الأعمار بيد الله، العمر مكتوب لا يزيد ولا ينقص.

بنذكر برقم التليفون تقريبا معنا ربع ساعة فينا نتلقى اتصالاتكم، أيضا مسابقات التحدي والأحرف بانتظاركم، والرقم هو 9707-2747 وفيكن أيضا تشاركوا بعدد حبات الشوكولا. أكيد يعني ما حقلكن هلأ الرقم بين وبين، لكن بقلكن أنه الرقم يعني بين ال بين ال بين 30 وال 500. لنشوف الأرقام اللي حتعطونا إياها. بقلكن أنه كل أسبوع تابعونا ويعني استمعوا للاحتمالات أو الأشياء هي اللي بقربها أنا أكتر بالنسبة للعدد.

0: 9707274747 معي الاتصال الأول. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك حدي هنادي؟
0: أهلا وسهلا، الحمد لله بخير. كيف صحتك أنت يا أخ عماد؟
1: الحمد لله. والله هالقصة اللي كنت عم تحكي عليها سمعتها.
0: إيه
1: سبحان الله، هذه القصة الفرحة وحدها يا حرام.
0: سبحان الله.
1: معقول حجي هنادي الواحد الفرحة بيصير معه هيك؟
0: ممكن ما يتحمل قد ما بتصير، بس
1: هي
0: الحالة نادرة بتصير، بس بتصير.
1: طب إذا واحد سمعنا واحد ربح 200 مليون دولار هون بأستراليا،
0: يمكن من فرحته إذا عمره خالص بيروح فيها. على كل حال
1: الحمد لله، الحمد لله،
0: الحمد لله على كل حال. الله
1: رب العالمين، آمين. طيب. حبيت الشوكولات من 30 ل 500؟
0: من 30 ل 500، يعني أنا حطيت لك
1: رقمين. بدك تعطيني 500؟ ال 500
0: هلا بداية، هلا أول حلقة.
1: باري باري
0: الشوكولا. يلا قل لي الرقم.
1: حطي 100 100
0: 100 بتقول. طيب كتبنا 100 يا عماد.
1: وتحدي
0: بدك تحدي. طيب تحدي ودقة الساعة 60
1: وبنتي ما بعرف إذا مع وقت. هلا
0: إذا مع وقت بتحكي معي.
1: قديه ربحت السنة الماضية بتتذكري حجي هنادي؟
0: ما شاء الله. إيه بس هي بدها تحكي.
1: يس يس.
0: بدها تحكي ولا بدك تشارك بالتحدي؟ طيب
1: تحدي، انا بدي اشارك تحدي. هلا لانه هي شيء بيجي. هلا
0: تحدي وسعيد دال
1: داوود
0: دعد دال
1: دلال
0: لسان نون
1: نعمت
0: تنين نون
1: نهى
0: انين نون
1: نركس
0: سمين نون
1: نسر
0: رحيق قاف
1: قمر
0: ورنين نون
1: نهى.
0: قلت لي نهى غير
1: نموره
0: وتلال لام
1: لبنان
0: نرجس سين
1: سمير
0: رحيق قاف
1: قارئ
0: وان ألم ميم
1: محمد
0: دخان نون
1: نهر
0: ورميك كاف
1: كمال
0: لؤي
1: يمامة
0: يا ماما. خلص الوقت. 2 4 6 8 10 12 14 15 كلمة. حلو ما شاء الله.
1: شفتي اسم الله، شفتي لأنه سريعين.
0: ما شاء الله عنك، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيكم وخلينا على الإذاعة. وتحياتي للشيخ سليم كمان،
0: بارك الله
1: وللعائلة.
0: أكرمك الله،
1: الله يبارك فيكم.
0: هلا شكرا لك.
1: يلا سلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. بتمنى يلي عم يبعث لي على الواتساب انه يتصل فينا ويشارك معنا ويقول لي عدد حبات الشوكولا. لو مرة واحدة ممكن تصيب معك. معنا اتصال آخر على الهواء. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بالأخت روعة.
2: اهلا بك، تحيه للجميع.
0: تحيه لك، اهلا وسهلا فيكي.
2: الله يكرمك. لو سمحتي، انا سمحت صوت البيت تبعت الشوكولا بس يلا بقول 110.
0: قديش؟
2: 110.
0: 110. طيب روعه خواجه، كتبنا اسمك ان شاء الله.
2: لو سمحتي بالاسئله.
0: اسئله سريعه؟
2: نعم،
0: أسئلة سريعة. طيب رح زال نشوف وين الأوراق. في عندي كتير من الأسئلة. طيب الأسئلة السريعة معك، بدي خمس أسئلة، خمس أجوبة وسريعة. أيوة. نص دقيقة. ماشي؟
2: أيوة ماشي.
0: بدي تعطيني خمس أشياء ما فيك تعمليها أنت عم تقودي السيارة.
2: احكي مع الموبايل فون.
0: نعم.
2: ما فيني اسرع فوق السبيد اللي هنا.
0: طيب.
2: فيها ما فيني افتح باب السيارة.
0: ايوة. كمان
2: سوى ثلاثة.
0: ايه.
2: ما فيني كيب شي من الشباك.
0: شو تعملي؟
2: ترمي شيء من الشباك.
0: اه ترمي شيء من الشباك. خلص الوقت.
2: ايه.
0: اشياء اكثر اهم.
2: قولي لي وينك عن جد؟ انا مني درايفر.
0: قلتي لي اول شيء ما فيكي تستعملي
2: التليفون الموبايل فون.
0: طيب انت يعني بدك تقولي لي اشياء بتساعدك انك تركزي اكثر، بس اذا عملتيها ما بتركزي او بصير يعني اشياء
2: ونايمه.
0: ايوه ما تطلعي نايمه انت نعسانه. كمان كمان حقلك ياها يعني انه ما تطلعي كتير لورا. في ناس بتقعد بقود السياره بيحكوا مع الوراهم بتطلعوا لورا.
2: ايوه
0: هيدي
2: أيوة.
0: خطيره كتير.
2: طيب اذا كانوا
0: ولادهم
2: قاعدين من ورا عم
0: بيعلقوا. ايوه بس انه كم قديش خطيره يعني بتعرفي بثواني قليله اذا شخص او سياره وقفت قدامك وانت ما بتلحقي. فالواحد كتير بده ينتبه على هالامر، ما يلتفت كتير لورا، ما يطلع على المرايه كتير.
2: أيوة.
0: المرايه يعني انه القدام المرايه ما يطلع
2: عليها.
0: ما يتجادل
2: مع يلي قاعد حده كمان.
0: نعم ما
2: ما يتجادل مع يلي قاعد حده.
0: ما يتجادل بيوصله للغضب وهذا بيأثر يمكن على قيادة السيارة. بارك الله فيك يا أخت
2: أحسن روعة. الله إليك. السلام عليكم.
0: لألك وعليكم السلام ورحمة الله. تحية للحج أحمد محمد، الأخ أبو هيثم، الحج هناء مرعي. بتمنى لو مرة تتصلي فينا وتشاركي معنا. أيضا في عنا الأخت زينة ضناوي، بارك الله فيك. الأخ مصطفى مبيض، بارك الله فيك. الأخت مريم، الأخت وفاء غوراني عم تحكينا من أظن كندا. الأخ خضر العويك بتمنى أنه تشارك معنا على الهواء. الأخت نجاة، الأخ مروان كمان بنتمنى مشاركاتكم على 9707-2747. فيكم بس تقولوا لي الرقم وما تشاركوا بشي تاني. حنسمع لها الأنشودة ولكن معنا اتصال قبل، بنشوف مين في معنا. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بالأخت رضا.
3: أهلا فيك. كيف
0: الحمد لله بخير. أنت كيفك؟
3: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. وصل لك العلبة، علبة الشوكولا؟
3: نعم نعم. شفتها.
0: قديش؟
3: هلا شفتها شفتها على الوقت. هلا انت قلتي بين 30 حبه ل 500.
0: ايه.
3: طب العدد مفرد او مجويز؟
0: لا ما هلا بقول، بعد بكير كتير.
3: طيب انا بقول 250.
0: بتقولي 250. طيب بارك الله فيك يا اخت رضا.
3: بارك فيك.
0: بتحبي
3: بدي اشارك معك بالتحدي، نتحدى الاخ عمان.
0: جاب 15 هالمره.
3: نعم.
0: يلا تحدي وأصابع.
3: عين.
0: نبع.
3: أصل.
0: لسع.
3: عنبر.
0: ربيع.
3: عزام.
0: مزين.
3: نور.
0: رنيم.
3: مرام.
0: محمد.
3: دلال.
0: لسان.
3: نسمة.
0: نسمة وتلال.
3: لميا.
0: لميا. أمل.
3: نعم. لجين.
0: نخيل.
3: لسان.
0: نرجس.
3: سمير.
0: سمير ورامي.
3: يا سمين.
0: نمل.
3: لعبة.
0: لعب أو لعب. طيب 2 4 6 8 10 12 14 سبقك هالمرة.
3: كلمة واحدة.
0: كلمة واحدة. بارك الله فيك أخت روعة. رضا حبيبي.
3: الله يعطيك العافية.
0: يا ميت هلا. شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا
1: وسهلا. قد ايش جابت الأخ؟ قد ايش جابت؟
0: 14.
1: إي 17.
0: يلا برقم بكلمة واحدة.
1: يلا.
0: تحدي؟
1: تحدي طبعا.
0: طيب تحدي لنوقف الانشوده يا اخ عماد.
1: يلا بس خلصي حطينا شعنشوده حلوه
0: كله الحلو.
1: طيب بعرف يعني عذوق.
0: طيب ان شاء الله. بالنسبه لك تحدي عواطف ف
1: فادي
0: يامن نون
1: نمورة
0: وتبغ غين
1: وغراب
0: براء همزة أو ألف
1: أحمد
0: دلال لام
1: لندن
0: نرجس سين
1: سعاد
0: ديسم ميم
1: محمد
0: محمد طيب دلع عين
1: عماد
0: وداعي ياء
1: يمامة
0: تامر تامر ما بقى تطلع معي الكلمة تامر
1: رولا
0: وأسد
1: دلع
0: خلص الوقت 2 4 6 8 2
1: 14
0: 6 8 10 12 انا
1: حق عليك يا حجي هلا
0: بعرف بدك تقول انا
1: ما هيك
0: قصدي مرة, مره هيك مره هيك مره
1: مره هيك مره هيك يلا
0: ماشي
1: هيدي حلوه هيدي الله يسلمك هيك واحد بيتذكر الكلمات وهيك بياخذ معلومات لبنانيه هيك ايام الزمان
0: نعم نعم
1: حلوه هيك
0: نعم
1: نتعلم مثل تقول الله يبارك فيكم
0: يا ميد هلا
1: ثانك يو حجانا السلام عليكم
0: وعليكم السلام بابا. كمان معنا اتصال الو
4: حجتنا السلام عليكم
0: يا اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله
4: الله يحفظك ان شاء الله ويحفظ العاملين بالاذاعه وغير الاذاعه ان شاء الله
0: بارك الله فيك الله الحمد لله بخير بطول. اهلا وسهلا فيك
4: بس حقول حرف التاء بس الحرف التاء وخلص هي تطلع لحالها
0: صحيح
4: الله يحفظكم
0: يا اهلا وسهلا فيك بارك الله فيك
4: شو اسمه انا الرقم اي والله ما في اتاخر لان انا بالطريق
0: اي يلا تفضل
4: الكاميرات بس الرقم 294
0: 200 نعم اوكي
4: 294
0: ماشي ماشي بارك الله فيك يا ميت هلا
4: الله يحفظكم ان شاء الله ثانك يو كل الذوق السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله هالإنشودة بقدمها لكل مستمعينا الكرام وهالإنشودة اخترتها لك يا أخ عماد إن شاء الله بسمعك كمان وبنختار إنشودة أخرى

0: روحي والبعد ضلال روحي.
1: الساعة باستديوهات الإذاعة 11:54 دقيقة، لهون بكون انتهى لقائنا معكم مستمعينا الكرام، لكن بدي أذكركم بمواقيت الصلاة لهذا اليوم. اليوم 21 الشهر، أذان الظهر الساعة 12:05، 2:51 موعد أذان العصر، 5:11 موعد أذان المغرب، أما العشاء فيحين الساعة 6:30. غدا أذان الفجر 5:25، أما شروق الشمس فيحين الساعة 6:54. لكم مني تحية، غدا يتجدد اللقاء ودمتم بألف خير. إلى أن يحين موعد أذان الظهر نبقى مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن

to MFM Muslim Community Radio. هذه إذاعة الجالية الإسلامية، أقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء.

دافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن بطء التقدم في وعده بإعادة ميناء داروين ليعود إلى السيطرة الأسترالية، مؤكدا أن حكومته لم تكن مسؤولة عن تأجيره لشركة صينية لمدة 99 عاما. وأوضح ألبانيزي أنه عارض منذ البداية صفقة تأجير الميناء، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل التفاوض لإعادته إلى أياد أسترالية، مع تفضيل بيع حق التشغيل لشركة خاصة محلية على أن تتدخل الحكومة الاتحادية إذا تعذر ذلك. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه شركة لاندبريدج الصينية إجراءات قضائية لمنع إلغاء عقد الإيجار، فيما حذرت بكين من أن أي خطوة لاستعادة الميناء قد تؤثر سلبا في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. حذرت هيئة الأوراق والاستثمارات الأسترالية أزك من تزايد مخاطر الائتمان الخاص، مؤكدة أن توسع هذا القطاع قد يعرض المستثمرين وأموال التقاعد لخسائر محتملة، خاصة في حال تعرض الأسواق لصدمة مالية. وأشارت الهيئة إلى أن قيمة قروض الائتمان الخاص في أستراليا ارتفعت إلى نحو 250 مليار دولار، مع تركز أكثر من نصفها في مشاريع التطوير العقاري والبناء، فيما يبدي المنظمون مخاوف من أن يؤدي أي تراجع حاد في السوق العقارية إلى تعثر القروض وخسائر للمستثمرين. ويأتي ذلك في وقت تراقب فيه البنوك المركزية والجهات الرقابية عالميا اضطرابات سوق الائتمان الخاص، مع تحذيرات من أن تعرض صناديق التقاعد لهذا القطاع قد يزيد تأثير أي أزمة مالية محتملة على المدخرين في أستراليا. رغم استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، برزت مؤشرات على تحركات دبلوماسية لاحتواء الأزمة، إذ كشفت مصادر إعلامية عن مناقشات تتعلق بمقترح لوقف إطلاق النار لعشرة أيام مع إعادة فتح مضيق هرمز خلال هذه الفترة لإتاحة فرصة لتفعيل التفاوض. وأكد طهران تلقيها مقترحات من وسطاء، مشددة على أنها ستواصل المسارين العسكري والدبلوماسي بما يخدم مصالحها، فيما جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التأكيد أن واشنطن ما زالت منفتحة على الحل السياسي إذا أبدت إيران استعدادا جادا للتفاوض. وبالتوازي، أعلنت الولايات المتحدة بدء تنفيذ المناطق التجريبية في جنوب لبنان ضمن الإطار الثلاثي، فيما دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي الجنوبية المحتلة، تزامناً مع زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن لبحث تطبيق الاتفاق وتعزيز الدعم الأمريكي للبنان. على الصعيد الفلسطيني، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم شنه المستوطنون على دير جرير شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأيضا فلسطينيا أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى سنوار، ويعد الحية من أبرز القيادات التأسيسية للحركة، وتولى خلال السنوات الأخيرة ملف العلاقات الخارجية ومهام قيادية عدة. أخيرا، قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2344، وتوفي منها 930 حالة، وذلك حتى 18 من يوليو تموز. أعزائي المتابعين، قدمت لكم هذا الموجز من تؤام أف أم. أشكركم على طيب الإصغاء. إلى اللقاء.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويق أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin wa ba'd lillahi ta'ala. هذا أيها الأحبة درس لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعند الموت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله وبعد، فإن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، فكان صلى الله عليه وسلم لا يسبق جهله حلمه، أي أن الله جعل خلقه الحلم، فكان يخالق الناس بخلق حسن. قال أنس بن مالك رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنهم خلقا. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد قال: ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. رواه أحمد في مسنده. وقال رضي الله عنه: ما رأيت مثله لا قبله ولا بعده. والذي يرى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام فأكمل ما يكون أن يراه في صفته الأصلية التي جاءت في كتب الحديث. فمن رآه بتلك الصفة الأصلية كان له الحظ الأوفر، إذ أن من يراه على تلك الصفة ضمن له أن يموت على الإيمان وأن يراه يقظة. لا بد من ذلك، فإما أن يراه في حال الصحة، وإما أن يراه عند الاحتضار، أي عند خروجه من الدنيا يراه بالعين المفتوحة. وأما الذي يراه بغير صفته الأصلية فليس له تلك المزية الكاملة. فصفته الأصلية صلى الله عليه وسلم أنه أبيض مشرب بالحمرة. الرسول كان أبيض مشرقا، كان أبيض مشربا بالحمرة. وأنه واسع العينين دقيق الحاجبين، وكان أشكل العينين في بياض عينيه خطوط حمر دقيقة، وكان دقيق الحاجبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد يكون أقرن من غير قرن، يعني من غير اتصال بين الحاجبين. والقرن هو اتصال الحاجب بالحاجب. كان أزج أقرن، حاجباه كالهلالين، حاجباه دقيقان صلى الله عليه وسلم، أجمل الخلق، الله يرزقنا وإياكم رؤيته. أكحل العينين، قال أبو هريرة رضي الله عنه: كأن الشمس تجري في وجهه. رواه أحمد في مسنده. من غير أن يضع الكحول كان أكحل العينين عليه الصلاة والسلام، وكان شديد بياض البياض، شديد سواد السواد. وكان واسع الجبين، شديد سواد شعر الرأس، كان أجل الجبهة واسع الجبين من غير نتوء ولا صلع صلى الله عليه وسلم. وكان شديد سواد شعر الرأس، وكان شعره حلقا حلقا عليه الصلاة والسلام، ليس جعدا قططا، وليس كشعر عيسى المسيح هذا السبط. ولم يكن له من الشيب إلا نحو 20 شعرة. كان متماسك البدن، لا نحيفا ولا سمينا، وكان سواء البطن والصدر عليه الصلاة والسلام. الله يرزقنا جميعا رؤيته على هذه الصفة صلى الله عليه وسلم. شديد بياض العينين، شديد سواد الحدقة، إلا أنه كان فيه خطوط حمراء في بياض عينيه، وكان ربعة، أي معتدلا إلى الطول، في أدنى مراتب الطول، إلى الطول، ليس قصيرا وليس شديد الطول صلى الله عليه وسلم. وكان أهدب الأشفار، كثير شعر الجفون، أجل الجبهة، أي ظاهرها لا يغطيها شعر، شعر رأسي لا يغطي جبهته، هذه الجبهة هنا في الوسط، وهذان الجبينان، واسع الجبين، شثن الكفين والقدمين، أي أن كفيه لم تكونا نحيفتين، ولم تكن قدماه نحيفتين، بل غليظتين، أي أنهما إلى الغلظ، وهو محمود في

الرجال غير مرغوب في النساء، بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، كأنه أشم الأنف. أشم أي مرتفع قصبة الأنف مع استواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. أنفه من هنا مرتفع وأجمل الخلق عليه الصلاة والسلام. دقيق الأنف مشرق اللون، أبيض مشرق عليه الصلاة والسلام، ليس به سواد صلى الله عليه وسلم. أهدب الأشفار صلى الله عليه وسلم، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام بهذه الصفة فهو مضمون له أن ينال كل فضيلة تكون لمن رآه صلى الله عليه وسلم. والرسول قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. وفي رواية في البخاري: من رآني في المنام فقد رأى حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي، لا يستطيع أن يتشكل بشكل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من رآه يقظة ووجد فيه هذه الصفة وقال له عن نفسه: أنا رسول الله يقظة، فليصدق أنه هو. أما مجرد أن يظهر له شبح فيظن بقلبه أن هذا رسول الله فلا يأخذ بذلك، ولا يرى الرسول في اليقظة بعد موته على غير فراش الموت إلا الناس الصالحون، إلا الأولياء. فمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفته التي كان عليها في المنام فلا خلاف في أنه يصدق عليه الحديث الصحيح الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي، رواه البخاري. فإما أن يراه وهو في صحته العادية قبل الموت، وإما أن يراه عند الموت قبل الآخرة. أما الذي رآه في غير صورته التي كان عليها في المنام فكثير من العلماء قالوا: لا فرق بين أن يراه في المنام على صورته التي كان عليها وغير صفته تلك. وقال بعض من العلماء: إن ذلك لا يكون رؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يره على صورته الحقيقية التي كان هو خلق عليها. فالأقرب في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يتزيى بصورتي، رواه البخاري، أن الشيطان لا يستطيع أن يظهر بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقية التي كان عليها. أما رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في الدنيا يقظة ليس شيئا مستحيلا، حصل ذلك لبعض الأولياء. فنحن لا ننكر على إنسان صالح متمسك بالشرع ليس من أهل البدعة والدجل إذا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. إذ بعد أن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه البزار في مسنده، لا معنى لإنكار من ينكر رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة إذا كان مدعي هذه الرؤية تقيا صالحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما مات موتا حقيقيا أحياه الله تعالى، فهو وكل الأنبياء الذين ماتوا أحياء في قبورهم يصلون. لكن حياتهم هذه ليست كحياتهم الدنيوية، إذ حياتهم البرزخية لا تتطلب أكلا ولا شربا، إنما هي كحياة الملائكة لا يشتهون أكلا ولا شربا، إنما يصلون تلذذا بعبادة الله. أما من عرف بعدم الاستقامة بطاعة الله فلا نصدقه إن قال إنه رأى رسول الله يقظة بعد وفاته. بعض الناس كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فذهبوا إلى أشخاص وقالوا لهم: الرسول يأمرك أن تزوجني بنتك، كذبوا لتنفيذ مطامعهم الدنيوية. قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، رواه البخاري. ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام تجوز للمسلم التقي والمسلم الفاسق، وتجوز لمن هو كافر في الوقت الحاضر، لكن لا بد لهذا أن يسلم قبل أن يموت إن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام،
وأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل مفارقة روحه جسده في حال النزاع. وهذا الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الساعة يجد من السرور ما لا يوصف، وإن كان من سكرة الموت مغلوبا لا يستطيع أن يصف للناس ما يجد. ومن الناس من يمكنهم الله تعالى أن يتكلموا تلك الساعة، لا مانع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول في قبره الشريف، فيزداد يقينا وسرورا وطمأنينة بعد أن يبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا ليس بعزيز على الله، وإن لم يكن وليا رآه على فراش الموت، وإن كان وليا فقد يراه قبل ذلك، لكن أولياء الله تعالى يكتمون ما يحصل لهم من الكرامات ولا يظهرونها إلا لمصلحة شرعية أو لضرورة. فهذا عمر رضي الله عنه لما نادى قائد الجيش الذي بعثه إلى أرض العجم للجهاد في سبيل الله، وكان عمر على المنبر في المدينة المنورة يوم الجمعة، رأى حال جيشه الذي في نهاوند بأرض العجم بحالة لو انحاز العدو إلى الجبل وارتكز على الجبل يضر المسلمين، فناداه عمر، نادى سارية: يا سارية الجبل الجبل. الناس اندهشوا فقالوا: ما لعمر يتكلم بهذا الكلام وسارية بالعجم بأرض العجم؟ ثم راجعوه بعدما نزل وانتهى من الصلاة، سألوه: يا أمير المؤمنين، سمعناك تقول يا سارية الجبل الجبل، فقال: ذلك شيء وقع في قلبي. ثم بعد ذلك رجع الجيش من هناك فأخبر قائد الجيش وغيره بأنهم سمعوا صوت عمر في يوم كذا، فانحازوا إلى الجبل فتمكنوا وهزموا العدو وكسروهم. ذكرها الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة عن ابن مردويه وغيره. فعمر لم يبح بذلك، ولم يقل: يا أيها الناس إني رأيت حال الجيش وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا أولياء الله يخفون كراماتهم ولا يظهرونها إلا من أجل سبب شرعي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية، وأن يكرمنا بالبشارة منه صلى الله عليه وسلم قبل نزع الروح. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارزقنا ذلك. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.

0: الحمد لله الذي جعل اللغة العربية أحسن اللغات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب. أما بعد، فليعلم أن أصل اللغة العربية ليس من نسج خيال قوم من الأقوام، وإنما علمها الله آدم عليه السلام كما علمه بقية اللغات. وقد روى البيهقي أن أول كلمة قالها آدم عليه السلام بعد أن دخلت فيه الروح وعطس قال: الحمد لله.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: الناس. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نوراً.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. هذه إذاعة الجالية الإسلامية، أقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء.

دافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن بطء التقدم في وعده بإعادة ميناء داروين ليعود إلى السيطرة الأسترالية، مؤكداً أن حكومته لم تكن مسؤولة عن تأجيره لشركة صينية لمدة 99 عاماً. وأوضح ألبانيزي أنه عارض منذ البداية صفقة تأجير الميناء، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل التفاوض لإعادته إلى أياد أسترالية، مع تفضيل بيع حق التشغيل لشركة خاصة محلية على أن تتدخل الحكومة الاتحادية إذا تعذر ذلك. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه شركة لاندبريدج الصينية إجراءات قضائية لمنع إلغاء عقد الإيجار، فيما حذرت بكين من أن أي خطوة لاستعادة الميناء قد تؤثر سلبا في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. حذرت هيئة الأوراق والاستثمارات الأسترالية أزك من تزايد مخاطر الائتمان الخاص، مؤكدة أن توسع هذا القطاع قد يعرض المستثمرين وأموال التقاعد لخسائر محتملة، خاصة في حال تعرض الأسواق لصدمة مالية. وأشارت الهيئة إلى أن قيمة قروض الائتمان الخاص في أستراليا ارتفعت إلى نحو 250 مليار دولار، مع تركز أكثر من نصفها في مشاريع التطوير العقاري والبناء، فيما يبدي المنظمون مخاوف من أن يؤدي أي تراجع حاد في السوق العقارية إلى تعثر القروض وخسائر للمستثمرين. ويأتي ذلك في وقت تراقب فيه البنوك المركزية والجهات الرقابية عالميا اضطرابات سوق الائتمان الخاص، مع تحذيرات من أن تعرض صناديق التقاعد لهذا القطاع قد يزيد تأثير أي أزمة مالية محتملة على المدخرين في أستراليا. رغم استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، برزت مؤشرات على تحركات دبلوماسية لاحتواء الأزمة، إذ كشفت مصادر إعلامية عن مناقشات تتعلق بمقترح لوقف إطلاق النار لعشرة أيام، مع إعادة فتح مضيق هرمز خلال هذه الفترة لإتاحة فرصة لتفعيل التفاوض. وأكدت طهران تلقيها مقترحات من وسطاء، مشددة على أنها ستواصل المسارين العسكري والدبلوماسي بما يخدم مصالحها، فيما جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التأكيد أن واشنطن ما زالت منفتحة على الحل السياسي إذا أبدت إيران استعدادا جادا للتفاوض. وبالتوازي، أعلنت الولايات المتحدة بدء تنفيذ المناطق التجريبية في جنوب لبنان ضمن الإطار الثلاثي، فيما دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي الجنوبية المحتلة، تزامناً مع زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن لبحث تطبيق الاتفاق وتعزيز الدعم الأمريكي للبنان. على الصعيد الفلسطيني، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم شنه المستوطنون على دير جرير شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأيضا فلسطينيا أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى سنوار، ويعد الحية من أبرز القيادات التأسيسية للحركة، وتولى خلال السنوات الأخيرة ملف العلاقات الخارجية ومهام قيادية عدة. أخيرا، قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2344، وتوفي منها 930 حالة، وذلك حتى 18 من يوليو تموز. أعزائي المتابعين، قدمت لكم هذا الموجز من تو أم أف أم. أشكركم على طيب الإصغاء. إلى اللقاء.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي تسليما كثيرا. In the land of Egypt, where the children of the prophets of Allah, Ibrahim, Yaqub, and Yusuf lived, there reigned an evil, the wicked Pharaoh. One day, this evil Pharaoh dreamt

0: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهريا يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف، فرقا كبيرا في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: Muchas personas dependen de los medicamentos para cuidar su salud. Si tiene una tarjeta de concesión del gobierno y una receta médica emitida en el marco del programa de beneficios farmacéuticos conocido como PBS, lo máximo que pagará por su medicamento será $7.70. Si tiene una tarjeta de Medicare, podrá seguir ahorrando dinero ya que el costo máximo se ha reducido de $31.60 a $25. Cuando necesita adquirir medicamentos todos los meses, cualquier pequeño ahorro puede marcar una gran diferencia a la hora de ayudarle a cuidar su salud. Para obtener más información, visite health.gov.au/cheapermedicines. Este contenido se ha elaborado en colaboración con el gobierno de Australia.
2: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਇਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਨੂੰ PBS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $7.70 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ $31.60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ $25 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ health.gov.au/cheapermedicines। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਲਹੁ ਅਨ-ਨਿਅਮਤ ਵਲਹੁ ਅਲ-ਫਦਲ ਵਲਹੁ ਅਸ-ਸਨਾ ਅਲ-ਹਸਨ ਸਲਾਵਾਤੁਲਲਾਹ ਅਲ-ਬਰ ਅਲ-ਰਹੀਮ والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أن الله تبارك وتعالى حذر في كتابه العزيز من الوقوع في الفواحش ومن الإصرار على الذنب، لكنه أيضا حثنا على التوبة، فقال ربنا عز من قائل في القرآن الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالله عز وجل من حقه على عباده طاعته وترك معصيته، لذلك نجد الشرع ينفر الناس من المعصية ويحض الخطائين على التوبة والرجوع إلى الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عاقبة من وقع في بعض الذنوب، كمن يأكل أموال الناس بالباطل ظلما وعدوانا اعتمادا على القوة، فقال عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، أي أن الأرض تخسف به يوم القيامة فتكون تلك البقعة كالطوق في عنقه. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا عظم ذنب التجسس على المسلمين والاستماع إلى كلام قوم يكرهون أن يطلع عليه أحد، من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، هذا ما يحصل لبعض العصاة في الآخرة، ولكن الله قد يعجل العذاب لبعضهم في هذه الدنيا وفي قبورهم، فقد ظهر من أناس بعد وفاتهم وهم في قبورهم آثار من العذاب الذي يعذبونه في القبر، حتى إن رجلا كان معروفا بالمرابات أي أكل الربا، وكان متكبرا على الناس، وذات يوم بينما كان راكبا بغلته رأى امرأة أعجبته فأخذها قهرا وزوجها رجل مسكين ضعيف، ثم مات هذا المرابي المتجبر فصار يطلع من قبره الدخان حتى صار أهله يستسمحون الناس الذين أخذ منهم المال عن طريق الربا، وقرأوا له القرآن على قبره حتى انقطع الدخان. نعم، هذا من شؤم هاتين المعصيتين، أكل الربا والتكبر على عباد الله، اللتين هما من كبائر الذنوب. فالكبائر هي الذنوب التي تشعر بأن فاعلها غير مكترف بالدين، أي قليل المبالاة. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه بعض المعاصي بالشرك، وهذا لعظم ذنبها، وليس لأنها تنقل عن الملة عن الدين، كقوله عليه الصلاة والسلام عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، أي شبهت به. وقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، أي يشبه الشرك الأكبر، فإن الرياء بأعمال البر هو العمل لأجل أن يمدحه الناس، وهو يحبط ثواب العمل الذي قارنه. لكن الكفر بالله عز وجل يحبط ثواب الأعمال كلها، فنسأل الله أن يحفظنا من الكفر والكبائر والصغائر، وأن يتوفانا على كامل الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى.

عظامك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

0: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
6: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
7: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تحية لكم. تسلم أندي بيرنام مهمه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة متعهدا في أول خطاب له بتخفيف أعباء غلاء المعيشة واعتماد نهج سياسي جديد مع إعلان عزمه طرح خطة عشرية لمستقبل البلاد. وفي أول مؤشر على سياسته الخارجية أكد بيرنام التزام بلاده بتعهداتها الدفاعية تجاه الشركاء الدوليين، فيما عد إشارة إلى استمرار اتفاقية أوكس التي تشترك فيها أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. هذا وقدم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي تهنئته لبرنام معربا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، فيما غادر سلفه كير ستارمر منصبه بعدما أكد أنه يرحل وهو فخور بما حققته حكومته. اتهمت روسيا أفرادا من القوات المسلحة الأسترالية بنشر خطاب كراهية بعد تصريحات أدلى بها عسكريون يدربون قوات أوكرانية في بولندا قالوا فيها إن تدريب يهدف إلى تعزيز قدرة الجنود الأوكرانيين على مواجهة القوات الروسية. ومن ناحيتها ردت الحكومة الأسترالية بالتأكيد على استمرار دعمها لأوكرانيا، مشددة على أن روسيا تواصل غزوها الشامل للبلاد في انتهاك للقانون الدولي، وأن تدريب القوات الأوكرانية يبقى جزءا من هذا الدعم. وفي السياق نفسه أشار قادة عسكريون سابقون إلى أن المدرعات بوشماستر التي زودت بها أستراليا وأوكرانيا أسهمت في دعم العمليات الميدانية، فيما بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأسترالية لكييف نحو 1.8 مليار دولار أسترالي منذ عام 2022. أعلنت القوات المسلحة اليمنية دخول الحصار البحري على السعودية حيز التنفيذ، مؤكدة أن الخطوة تأتي ردا على الحصار على اليمن ومشددة على جاهزيتها لجميع الخيارات العسكرية. وحمل رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام السعودية مسؤولية أي تصعيد مقبل، فيما أكد قياديون في حركة الحوثيين أن المنطقة تقترب من مواجهة أوسع إذا استمر الحصار. في غزة تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى في خان يونس ورفح ومدينة غزة، فيما أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تسجيل مئات الانتهاكات تجاه الطواقم الإعلامية منذ بداية العام، كما وأظهرت آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية الحرب إلى أكثر من 73 ألف شهيد ونحو 174 ألف مصاب، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية. قتل 16 جنديا نيجيريا وأصيب 23 آخرون في هجوم مسلح استهدف وحدة لقوات الدفاع والأمن غربي النيجر قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وأعلنت وزارة الدفاع أن قوات الجيش قتلت 15 مسلحا، مؤكدة أن التدخل السريع بدعم جوي أجبر المهاجمين على الانسحاب، فيما تتواصل عمليات التمشيط وتأمين المنطقة. أخيرا ارتفعت حصيلة قتل الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو إلى 5208 قتلى، فيما بقي عدد الجرحى عند 16740. وتواصل فرق الإنقاذ والمتطوعون البحث عن مفقودين بين الأنقاض في وقت أصبح فيه نحو 20,000 شخص بلا مأوى، وتضرر أكثر من 800 مبنى منها 190 انهارت كليا. مستمعين الكرام، قدم هذا الموجز خضر الكردي الذي بدوره يشكركم على طيب المتابعة ويستحفظكم الله. إلى اللقاء.

0: الجويمة فين سبونسر؟
1: فضل يا جار اشرب شاي
2: صب ودوقني روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
2: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Oh no, your tires are looking a little bald.
5: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
4: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
5: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
6: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
7: Mention 2MFM on your next visit
5: to unlock instant discounts.
7: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tire Power Liverpool.
0: A 2MFM sponsor.
9: ZZ

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم FM سponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 500 سنة، حملت الصديقة الطاهرة التي أحصنت فرجها مريم ابنة عمران بولد مبارك وهي عذراء ولم تتزوج، ووضعت ولدا ليكون هاديا ومعلما ومرشدا للناس إلى خالقهم، وكان كذلك. لكن الهداية من عند الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فلا يهتدي هذا الذي أراد الله تعالى له الضلال، لا يهتدي إلى الصراط المستقيم، بل يتخبط يمينا وشمالا. وهذا ما حدث لخلق كثير عبر التاريخ وحتى زماننا هذا في شأن عيسى عليه السلام. كثير ضلوا في الإيمان به وجعلوه ابنا لله تعالى الله تعالى، أي تنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فهو الذي قال في كتابه وقوله الحق: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عيسى رسول الله، هذا الرسول الذي افترقت البشرية بشأنه افتراقا كبيرا، لكن المسلمين ثبتوا على اعتقاد أنه نبي رسول بشر أرسله الله لهداية الناس إلى ربهم، وليعلمهم أن الرب لا يشبه شيئا من خلقه، وأن كل ما توهمت ببالك أو تصورت في خيالك فالله لا يشبه ذلك، لا فكرة في الرب. فالله ليس له أب، ليس له ابن، لا بداية له، لا نهاية له، هو الأول والآخر، أي هو الأول الذي لا ابتداء لوجوده، وهو الآخر الذي لا نهاية لوجوده. أنطق الله هذا النبي عيسى عليه السلام عندما كان صغيرا وكان في المهد، أنطقه الله القادر على كل شيء، فكان أول ما نطق به شهد أنه عبد الله، قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبعد ذلك صار هذا الذي أنطقه الله في المهد نبيا رسولا، عرف بين الناس بالمسيح، إنه نبي الله عيسى. لماذا سمي بالمسيح؟ قال ابن عباس: لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا برئ، وقيل لمسحه الأرض، أي قطعها لنشر الإسلام. هذا النبي الذي بعث لبني إسرائيل، لكن كثيرا من بني إسرائيل عارضوه وآذوه، بل وأرادوا قتله، فحال الله بينهم وبين ما يشتهون،
ورفع الله نبيه إلى السماء مسكن الملائكة بعد أن قام عيسى بمهمته على أكمل وجه، وبعد أن نشر عيسى نبي الله بذور التوحيد رفعه الله إلى محل كرامته. كيف رفع عيسى إلى السماء؟ ماذا حصل؟ عندما أراد الله أن يرفع عيسى عليه السلام خرج عيسى على أصحابه وكانوا 12 رجلا وقال لهم: إن منكم من سيكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. ثم قال: أيكم سيلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي، أي رفيقي في الجنة؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: أنا. فقال له عيسى عليه السلام: اجلس. ثم أعاد عيسى عليه السلام السؤال ثانية فقام الشاب ثانية فقال: أنا يا نبي الله. فقال له المسيح عليه السلام: نعم أنت ذاك. وألقي عليه شبه نبي الله عيسى. ثم ماذا حصل بعيسى؟ رفعه الله، رفع نبي الله من قوة، أي من طاقة كانت في البيت، إلى السماء، فلم يقتل ولم يصلب، بل قتل تلميذه، بل قتل تلميذه الشبيه، ثم كفر به بعضهم 12 مرة كما أخبر، بعد أن كان بعضهم قد آمن به. وبعد رفعه إلى السماء تفرقوا إلى 3 فرق: فرقة مسلمة، وفرقتان كافرتان، فتظاهرت الكافرتان على الفرقة المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. رفع عيسى إلى السماء، كم كان عمره؟ كم كان عمره؟ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري، قال: واختلف العلماء في عمره حين رفع، فقيل كان ابن 33، وقيل كان ابن 120، حصل الخلاف، لكن الأكيد أن الله رفعه إلى السماء. وأخبر الله تعالى أنه سينزل عيسى إلى الأرض لتكون هذه العلامة آية باهرة من علامات الساعة الكبرى. قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة. ما المراد بهذه الآية؟ قال نبينا: نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. ماذا قال سيد الخلق محمد في نبي الله عيسى؟ قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات،
أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وليس بيني وبين عيسى ابن مريم نبي. فكل الأنبياء كانوا على دين واحد. نعم يا أحباب، النبوة سفارة من الله إلى الخلق، يختار الله من يشاء من خلقه ليكون نبيا، والذي أرسل كل الأنبياء واحد هو الله، والله قد وحد رسالتهم، فكلهم جاءوا بالإسلام. موسى جاء بالإسلام، عيسى جاء بالإسلام، محمد جاء بالإسلام، إبراهيم جاء بالإسلام، أبو البشر آدم جاء بالإسلام. كل الأنبياء ما جاءوا إلا بالإسلام. قال عز من قائل: إن الدين عند الله الإسلام. كل الأنبياء اتفقوا على أصول ستة: على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكل الأنبياء دينهم واحد، بأي شيء يختلفون؟ قد يختلفون في عدد الصلوات، فأمة محمد فرض الله عليها 5 صلوات في اليوم والليلة، بعض الأمم فرض الله عليهم 2. بمثل هذه الأمور قد يحصل اختلاف، أما في أصل الاعتقاد فكل الأنبياء أصولهم واحدة وأصلهم واحد. وعيسى كان من جملة هؤلاء الأنبياء، فنؤمن إيمانا جازما أن عيسى عبد الله ورسوله، خلقه الله من أم من غير أب، رفع إلى السماء وسينزله الله إلى الأرض. فقال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، أي إلى محل كرامته، وكان الله عزيزا حكيما. وهنا سؤال: أين سينزل عيسى عليه السلام؟ تابع في الحلقة القادمة واعلم

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

مرحبا. مات لإله 14 ولد، 7 ذكور، 7 إناث بيوم واحد. عنده مزرعة الشيطان حرق له إياها، عنده بيت الشيطان هدم له البيت. مع كل هالشي ربنا ابتلاه بجسمه بمرض ما بينفر الناس. 18 سنة ما دعا ربه أن يعافيه. لأمتين؟ حتى سمع رجلين عم يحكوا عنه، كان عم بقول واحد للتاني ابتلي بهذا البلاء لأنه فعل ذنبا ما أذنبه أحد غيره، فانكسر خاطره ودعا الله أن يعافيه. فأوحى الله إليه أن يضرب الأرض برجله، طلع منها مي، شرب منها المي واغتسل، فرجع مثل ما كان قبل 18 سنة. نعم، هو سيدنا أيوب عليه السلام، نبي من أنبياء الله تعالى. وهذا بدلنا أن الدنيا من هي دار الجزاء، وهيك كان كل الأنبياء كانوا أشد الناس بلاء في الدنيا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مات كل أولاده في حياته ما عدا السيدة فاطمة رضي الله عنها. والأنبياء قدوتنا لحتى نحن نقتدي بهم ونصبر ونعمل مثل ما كانوا يعملوا. هنيئا لمن اقتفى آثارهم ولمن اقتدى بعاداتهم، ومثل ما بقولوا عادات السادات سادات العادات. وإذا بدنا نحكي أكثر نتذكر ما حصل مع سيدنا آدم عليه السلام. كان يعيش في الجنة، والجنة مثل ما بتعرفوا ما فيها حر شمس ولا فيها برد ولا فيها جوع ولا فيها عطش. ربنا أهبطه من الجنة إلى الأرض يلي منعرف صفتها ومنعرف شو فيها، ومع ذلك صبر. فآدم عليه السلام كان نبيا رسولا، وكان شكله حلو وصوته حلو وحتى اسمه حلو، فصبر على ما ابتلاه الله تعالى. وبعد آدم اجا أنبياء كتار ختموا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا سعدة وهنيئا لمن اقتدى بهم، والله تعالى أعلم وأحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الثاني عشر من سلسلة السير للخير بعنوان سفراء الله. This is the 12th lesson of the series Marching for the Good, titled Ambassadors of God. والسفير هو الرسول. السفير هو الرسول. وكذا هو المصلح بين القوم، والجمع سفراء، وقد سافر بينهم يسفر سفرا وسفارة وسفارة، معناه أصلح. Ambassador is an authorized messenger or representative. فنقول فإن الله جل وعز بعث الأنبياء رحمة للعباد، إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية والمهلكة في الآخرة. فالعقل مثلا لا يستقل بمعرفة أن الصلوات خمس ويشترط لها الوضوء، يعني مهما فكر الإنسان العاقل وتفكر وأخذ الوقت في ذلك، لا يعرف بنفسه دون إخبار أن هناك صلوات خمس مفروضة وأنها لا بد أن يتوضأ لها. العقل لا يستقل بمعرفة ذلك، لا بد أن يخبره مخبر صادق. فإذا في بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لحاجتهم، لحاجة الناس إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى متفضل بها، بهذه البعثة، بإرسال الأنبياء إلينا. فالله متفضل بها على عباده، فهي هذه البعثة، بعثة الأنبياء، سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق.

إذن لمن اجتباه، لمن اجتباه من عباده، يعني لمن اختاره من عباده. الله يختار من هؤلاء الخلق رجالا ينزل عليهم هذا الوحي، يعطيهم هذا الوحي، يعلمهم بما بأوامره بواسطة ملك وهو الغالب، حيث الغالب سيدنا جبريل عليه السلام هو ملك الوحي، هو ينزل على الأنبياء بالوحي، هذا من حيث الغالب. لكن أحيانا وبدون واسطة، فإذا الملك واسطة للوحي، وبدون واسطة كأن ينزل على قلب النبي، يعني ينزل الوحي على قلب النبي أو في المنام، أو يرى النبي عليه السلام، أي نبي يرى في المنام أنه مأمور بكذا من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا هناك أنواع من الوحي، وحي بواسطة الملك جبريل على الغالب، وحي بدون الملك، مثلا الله ينزل على قلب النبي هذا الوحي فالنبي يفهم ما نزل عليه، أو يرى في المنام أنه مأمور بكذا كما حصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام، رأى في المنام أنه مأمور بذبح ولده، فهذا رؤيا الأنبياء وحي، فلذلك قام سيدنا إبراهيم بتنفيذ ما أوحي إليه مناما. So وحي, this divine revelation, is information communicated by Allah to whomever Allah selected from among his creation. So Allah informs some of his creation. He chooses from among his creation men to receive certain information. And this information is called wahi. And this wahi happens through a medium, usually angel Jibreel or Gabriel, or without a medium, such as lodging it, this information, this wahi, lodging it, instilling it in the heart of the Prophet, or through a dream. So there are different ways by which al-wahi is communicated to the Prophet. To the Prophet, which means any Prophet. Usually, most of the cases, Angel Jibreel alayhi salam is the one who communicates this wahi to the Prophets. But there are cases, there are times, instances when this wahi will be communicated to the Prophets without Angel Jibreel. Either, for example, by Allah lodging this wahi in the hearts of these Prophets, or by them seeing dreams, and the dreams of the Prophets as reported by Prophet Muhammad is one kind of wahi. You know that Prophet Ibrahim alayhi salam saw in the dream that he was ordered to slaughter his son Ismail. And that's why, because he knew it was an order from Allah, although it's in the dream, he knew that this is wahi, and he went ahead without any hesitation or delay to carry it out. So this is what wahi is. فالنبي الرسول هو رجل أوحي إليه بشرع جديد أو شرع ينسخ بعض شرع من سبقه وهو مأمور بتبليغه. فإذا عندنا النبي الرسول، النوع الأول من الأنبياء، قلنا نبي الرسول ونبي غير رسول. فالنبي الرسول هو رجل، فإذا ليس بامرأة وليس بجني، فهو بشر إنسي ذكر، هو رجل أوحي إليه بشرع جديد، بقانون جديد، أو شرع ينسخ بعض شرع من سبقه، أو كان سبقه رسول لا أتاه شرع، ثم هذا النبي الرسول الذي نتكلم عنه هو الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بشرع ينسخ، يلغي بعض شرع من سبقه، ليس كله. والنبي الرسول والنبي الرسول مأمور بتبليغ هذا الشرع، مأمور بتبليغ الوحي الذي نزل عليه. الله قال في القرآن: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وك
كذلك في الآية في الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ففي سورة يوسف والنحل لفظ من قبلك، وفي سورة الأنبياء قبلك بدون من. So the messenger who is a rasul is a man who receives wahi containing a new set of laws or laws that abrogate some of the laws revealed to a previous messenger. So it could be the rasul is the man who receives al-wahi that contains a new set of laws, means he is the first messenger, so he will have a new set of laws. Or if there were messengers before him, then he receives laws that abrogate, means cancel, some of the laws revealed to the previous messenger. And when we say cancel some, means it does not cancel everything the previous messenger has received. And the messenger is a man, so he is not a woman, and he is a human being. He is not a jinni, for example, or an angel. And this messenger, this prophet who is a messenger, has the orders to convey the revelation. He does not keep it to himself. He has ordered to receive, to convey the revelation to the others, to tell people about it. And there are two verses in Yusuf, Surah Yusuf and An-Nahl, that state that Allah subhanahu wa ta'ala had sent men before Muhammad who received al-wahi. And also in Surah Al-Anbiya, the same meaning, just with different wording. وَالنَّبِيُّ غَيْرُ الرَّسُولِ رَجُلٌ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِاتِّبَاعِ شَرْعِ الرَّسُولِ الَّذِي سَبَقَهُ وَتَبْلِيغِهِ. يعني أمر باتباع الشرع، شرع الرسول الذي سبقه، وأمر بتبليغ هذا الشرع. كما أمر نبي الله داود عليه السلام باتباع شرع موسى صلى الله عليه وسلم وتبليغه. فإذا the prophet who is a nabi, who is not a messenger, receives wahi to follow and enforce the laws of the messenger who preceded him. So he doesn't receive a sharia, laws on his own, no. There was a messenger before him that had his own laws, so this prophet follows these laws and conveys them to the people. For example, Prophet David, Dawood alayhi salam, was ordered to follow and convey the laws of Moses, Musa, revealed in the Torah. And you have the message there. The messenger Rasul is a man who receives wahi containing a new set of laws that abrogate some of the laws revealed to a previous messenger. And the prophet, the Nabi, who is not a messenger, receives the wahi to follow and enforce the laws of the messenger who preceded him. So every messenger is a prophet, but not every prophet is a messenger. So sometimes we say a prophet, and if this prophet could be a messenger, it could be non-messenger. But when we say a messenger, he is definitely a prophet. And both messenger and the prophet who is not a messenger both share the fact that they both receive revelation and are ordered to convey it to the people. وَأَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ خَلْقًا وَبَعْثًا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ. سيدنا آدم عليه السلام هو أول البشر، فهو أول من خلق من البشر، هو أبوهم، وهو أول من اختاره الله سبحانه وتعالى للرسالة، فهو أول نبي وأول رسول عليه السلام، وآخرهم خلقا وبعثا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر هؤلاء الأنبياء والرسل من حيث الخلق، يعني من حيث الوجود، ومن حيث أنه بعث أرسل أوحي إليه بشرع، هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا محمد عليه الصلاة والسلام لم يخلق قبل آدم، خلق بعد آدم بزمان طويل. فإذا من حيث الخلق، حيث الوجود، محمد آخر الأنبياء والرسل وجودا،
أما آدم فهو أولهم وجودا عليه السلام. ومن حيث الاختيار آدم هو أول الأنبياء والرسل بعثا، يعني الله اختاره للرسالة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي ولا رسول. والمذكورون في القرآن يعني من الأنبياء سواء كانوا رسلا أم لا 25 نبيا، وورد في السنة يعني في حديث رسول الله أنهم أكثر من 100,000، يعني هؤلاء الأنبياء كثيرون، لكن لم يذكر منهم في القرآن إلا 25 نبيا. The first created and chosen prophet was our master Adam and the last Muhammad, blessing and mercy of Allah be upon them. Prophet Adam عليه السلام was the first human, he is the father of the humans, and he was the first to be chosen by Allah to be the first messenger. So his sharia, his laws were the first laws revealed. And as for Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, he was born, he was created later, after Adam. He wasn't created before Adam عليه السلام, he was created some long time after Adam was created. And he was chosen, and he was chosen as a messenger. So he is the final prophet and the final messenger. There will not come any messenger or prophet with a new wahi after Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Now among all these prophets between Adam and Muhammad, Allah sent many prophets and messengers. And those who were mentioned in Al-Quran by name are 25 prophets, some of whom were messengers and some of whom were not messengers. And in the Sunnah, in the Hadith of the Prophet, it is mentioned that they were in number more than 100,000. So 25 prophets were mentioned by name in the Quran. In the Sunnah, it is mentioned that there were more than 100,000. وعندنا الجدول بأسماء الأنبياء المذكورين في القرآن. We have the chart or the table that in which the prophets mentioned in the Quran are listed. سأقرأهم: آدم، إدريس and in English Enoch، نوح، نوح، هود، صالح، إبراهيم، إبراهام، لوط، لط، إسماعيل، إشميل، إسحاق، Isaac, Yaqub, Jacob, Yusuf, Joseph, Ayyub, Job, Shu'aib, Musa, Moses, Harun, Aaron, Thul-Kifl, Dawood, David, Sulaiman, Solomon, Ilyas, don't know what the English name is, Ilyasa, I don't know the English name, Yunus, Jonas, or Jonah, Zachariah, Zacharias, يحيى، جون، عيسى، جيسوس، and وخاتمهم محمد، and the last prophet is محمد عليهم الصلاة والسلام. Peace and blessing be upon all of them. والذين بغير الأسود، بخط غير الأسود، هم الأنبياء العرب. هناك أربعة أنبياء عرب بين جميع الأنبياء المذكورين. And you see that some of the names are written other than black. And these are the Arab prophets among all those prophets mentioned. So, Al-Anbiya al-Arab al-Muhammad, Hud, Salih, wa Shu'aib. طبعاً Hud, Salih, Shu'aib, wa Muhammad بالترتيب الزمني. So, among all these prophets, there are four prophets who were Arabs: Hud, Salih, Shu'aib, and Muhammad عليهم الصلاة والسلام. وهناك أنبياء غير مذكورين في القرآن، مثال شيث. There are prophets who were not mentioned in Al-Quran by name. So Seth, هذا وولد آدم عليه السلام الصلب. Seth was the direct son of آدم عليه السلام. هو الذي صار نبيا رسولا بعد وفاة آدم. He was the one who became the prophet and messenger after Adam's death عليه السلام. بنيامين، بنجامين، دانيال، دانيال. وهناك
رجال مختلف في نبوتهم، بعض العلماء يقولون هم أنبياء وبعض العلماء يقولون هم رجال صالحون ليسوا بأنبياء. لقمان so there are people whom the scholars have difference about. Some scholars consider them prophets of Allah, some scholars consider them as righteous, upright, you know, صالحون أولياء. لقمان is one. الخضر ذو القرنين، those عليهم السلام or رضي الله عنهم were some consider them prophets, some consider them non-prophets, just righteous people. قال جل وعز تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال جل وعز ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالله في هاتين الآيتين يبين لنا أن بعض الرسل أفضل من بعض، درجاتهم أعلى من درجات غيرهم من الرسل. كذلك بعض الأنبياء درجاتهم أعلى من أنبياء آخرين. فالرسل فيما بينهم والأنبياء فيما بينهم يتفاوتون في الرتب. فإذا بعض الرسل أفضل من بعض الرسل وبعض الأنبياء أفضل من بعض الأنبياء، لكن النبي الرسول أفضل من النبي غير الرسول. فإذا عندنا رسل أفضل من رسل، أنبياء أفضل من أنبياء، لكن الأنبياء الذين هم رسل أفضل من الأنبياء الذين هم غير رسل. So the two verses I recited, Al-Baqarah 253 and Al-Isra 55, both verses state that Allah has set the ranks of some prophets and messengers above those of other prophets and messengers respectively. It means the rank of some prophets is higher than the rank of other prophets. The rank of some messengers is higher than the ranks of other messengers. However, the messengers are higher in rank than the prophets who are not messengers. So the messengers have higher rank than those prophets, their fellow prophets who are not messengers. وطبعا تفضيل بعض الأنبياء على غير الأنبياء ليس فيهم ذم لمن هم دونه غيرهم من الأنبياء أو من غيرهم من الرسل. And when we say some prophets are higher than other prophets or messengers are higher than other messengers and prophets, there is no in it either explicitly or implicitly dispraise for the prophets or the messengers who are lower in rank than the others. فالمسلم يحترم كل الأنبياء ويعظم كل الأنبياء سواء كانوا رسلا أم لا. And the Muslim glorifies or exalts, shows reverence, great respect for all the prophets of Allah, whether or not they were messengers. قال عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أي الله سبحانه وتعالى أخذ عهدهم، أخذ من هؤلاء النبيين عهدهم على الوفاء بما حملوا. الله حملهم الرسالة وحملهم النبوة، فهم في هذا الميثاق قالوا يعني التزموا أن يوفوا بما حملوا والتزموا من تبليغ الرسالة، فكذلك إن كانوا رسلا فيبلغون الرسالة، والتزموا أن يبشر بعضهم ببعض. يعني الله أعلم الأنبياء أنه سيكون رسول اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، فبلغوا أخبروا أتباعكم بقدومه وآمنوا به وانصروه. For example, Allah ويصدق بعضهم بعضا، يعني كل الأنبياء يصدقون يؤمنون بعضهم بعضا. In this verse, we are told that Allah had a strong covenant with all prophets, especially Muhammad, Noah, Abraham, Moses, and Jesus.
to fulfill their mission, which includes conveying Islam and spreading the good news about and believing in each other. So this was a covenant, means an agreement. It means they committed themselves that they will convey Islam, they will spread news about each other. For example, we are told that every prophet was told that Muhammad was coming, so they should tell to believe in him and should tell their followers to believe in Muhammad and support him if they were to meet with him or to meet him. And of course, they believe in each other. Every prophet would believe in every other prophet. هؤلاء الخمسة بالذكر وإن دخلوا في زمرة النبيين تفضيلا لهم. يعني الله من ذكر وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك فذكر محمدا وذكر نوح ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فخص الله ذكر هؤلاء الخمسة مع أنهم هم جزء من النبيين داخلون في زمرة النبيين. لماذا؟ تفضيلا لهم، معناه لهم درجة خاصة. These five messengers, means Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, and Isa, were mentioned here by name to indicate their sublime status among the other prophets. وهؤلاء الرسل الخمسة سموا في القرآن أولي العزم. قال ابن عباس هم ذوو الحزم والصبر. They, these five messengers, were called in the Quran Ulul Azm, the ones with resolve and patience and endurance. وكذلك وردوا في السنة في حديث الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أولي العزم عليهم الصلاة والسلام أفضل الرسل خمسة محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح. Moreover, these five messengers were mentioned in the Sunnah, the hadith of the Prophet, narrated by Al-Hakim from the route of Abu Hurairah, and that the best messengers are five, and in order of rank, starting with the best, they are Muhammad, Abraham, Ibrahim, Moses, Musa, Jesus, Isa, and Noah, Nuh, alayhim afdalu salati wa afdalu salam, as you see in the chart there. وأدخل لفيف من العلماء أنبياء آخرين في أولي العزم. يعني بعض العلماء قال هناك أنبياء آخرون غير الخمسة هم كذلك من أولي العزم. So some scholars included other prophets to these elites. So some scholars said أولي العزم are not just those five. They are many beyond the five. لكن لم يدخل أحدهم آدم عليه السلام في أولي العزم. However, none of the scholars mentioned Adam as one of those elite messengers of Allah. وهناك قول بأنهم كلهم أولو عزم. And there is a saying that all messengers are أولو العزم. So these are the messengers of with patience and endurance. أولو العزم بلغوا الغاية في الصبر، يعني بلغوا النهاية في الصبر، صبروا كثيرا إلى الغاية. هم أكثر الأنبياء صبرا وأشدهم بلاء، وهم أصحاب الشرائع. These أولو العزم were the most afflicted, patient and enduring men, enduring messengers. They were the messengers with their own revealed laws. قال الله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. In Al-Ahqaf 53, the surah, Allah ordered his messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم to display patience and endurance as did Ulul Azm before him. As did Ulul Azm before him. ففي هذه الآية فكأن الله تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم اصبر يا محمد على أذى قومك كما صبر نوح عليه السلام
على أذى قومه نحو 1000 سنة. نعرف أن سيدنا نوح دعا قومه 950 سنة، فنحو 1000 سنة. وكن صادقا، يعني يا محمد، فيما ابتليت به، مثل صدق إبراهيم عليه السلام في إلقائه في النار. وكن واثقا بنصرة مولاك، مثل ثقة موسى لما لحقه فرعون فقال: إن معي ربي سيهدين، أي سيكفين. وكن زاهدا في الدنيا، مثل زهد عيسى عليه السلام الذي كان يبيت حيث أدركه الليل. فإذا هؤلاء أولو العزم صار معهم أمور، فصبروا وصدقوا ووثقوا بالله تعالى وزهدوا في الدنيا، فكن مثلهم يا محمد، اصبر على أذى قومك. As if Allah is telling his messenger Muhammad, be patient with the harm of your people like Noah was for about 1,000 years. He called people for a period of 950 years to Islam. Be truthful, O Muhammad, in facing your calamities as Abraham was when he was hurled, was catapulted into the fire. Be very confident about the support of Allah to you as Moses was when he was chased by Pharaoh's humongous army and said, I have my Lord, he will protect me. Be detached from this world as Jesus was, who used to sleep wherever he was when the night fell. So these 5 messengers displayed certain qualities, and they were patient when they were calling people to Islam. And Allah is ordering, is advising Prophet Muhammad to take those great four messengers as an example to follow. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري. فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم، شبه رسول الله الأنبياء من أولاد آدم عليه السلام بالإخوة من أب واحد وأمهات مختلفات. حيث لماذا؟ حيث إن دينهم اعتقادهم واحد هو الإسلام وشرائعهم مختلفة. فإذا الإخوة لعلات يكون أبوهم واحدا وأمهاتهم مختلفة، فهؤلاء يسمون إخوة لعلات. فالأنبياء مثل هؤلاء دينهم واحد، اعتقادهم واحد، لهم دين واحد هو الإسلام، لكن شرائعهم شتى، أمهاتهم شتى، يعني شرائعهم مختلفة. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said the prophets are like brothers from one father and different mothers. Their religion, their creed is one, which is Islam. And their laws are different. Then he said, I'm more deserving of Jesus, the son of Mary, as there is no prophet between me and him. الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين عيسى 600 سنة، نحو 600 سنة. فلم يكن نبي بعد عيسى إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال هذا: لأني ليس بيني وبينه نبي، فأنا أولى الناس به عليه السلام. So there were about 600 years between Jesus being raised to the heavens and Muhammad being chosen as a prophet. So the prophet said that there were no prophets between me and Jesus, so I'm more deserving of Jesus عليه السلام. ففي شريعة آدم مثلا فرضت صلاة واحدة في اليوم والليلة، وفي شريعة عيسى صلاتان، وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم 5، طبعا بعد ليلة المعراج. قبل ليلة المعراج كانت أمة محمد تصلي مرة واحدة في الليل، ثم نسخ بعد بالخمس بعد ليلة الإسراء والمعراج. So in Adam's law, Muslims prayed once a day. In Jesus' law, 2. And in Muhammad's 5. Of course, in Muhammad's 5, that's after the night of the ascension and the night journey, al-Isra wal-Mi'raj. Before that, the Muslims were used to pray once at night. And then
after the night of Al-Isra and Al-Mi'raj, the five prayers were prescribed by Allah. So this is one example of the difference between the Sharia's of these messengers. فهذا مثال على اختلاف بعض الأمور في الشرائع. وكان يجوز يعني عندنا أمثلة أخرى. وكان يجوز في شريعة يعقوب عليه السلام الجمع بين الأختين في النكاح. يعني يجوز للرجل أن يتزوج شقيقتين في الوقت نفسه. ثم حرم ذلك في شريعة التوراة. يعني فيما بعد لما موسى عليه السلام أوحي إليه بالتوراة صار هذا الأمر حراما. وكان المسلمون من الأمم السابقة لا يصلون إلا في الأماكن المعدة خصيصا للصلاة. يعني لا تقبل الصلاة من مسلم قبل محمد عليه السلام إلا أن يصليها في معبده في المكان المخصص للصلاة. وأما في الشريعة المحمدية فيجوز أن يصلي الشخص يعني المسلم في البيت أو في الحقل أو في المسجد كما قال عليه السلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رواه مسلم. يعني مسجد يعني مكانا للسجود يعني مكانا للصلاة. فإذا حيث أدركت المسلم الصلاة يصلي إن كان المكان طاهرا. وطهورا يعني يجوز التيمم بتراب الأرض. In Jacob's law, Sayyidina Yaqub alayhi salam, the son of Ishaq, it was permissible for a man to have two sisters as co-wives. So a man, the Muslim, could at the same time have two sisters as his own wives. Then this was prohibited in the Torah of Moses. When Moses received the Sharia by the Torah, this became haram, became unlawful. Muslims of previous nations did not pray except in specific worship places. So the prayer would not be accepted from them unless they prayed those prayers in those places, those specific worship places. Muslims of this nation, of Muhammad, may pray in any pure place, be it the mosque, the workplace, home, or otherwise, as per the hadith narrated by Imam Muslim, and the surface, means the Prophet said, and the surface of the earth has been made for me a praying ground and a tool for dry purification. It means if the earth is the ground is pure, there is no najasa, then the Muslim, when the prayer time comes in, then he is able to pray on any spot on earth. And also the soil of the earth can be used for tayammum, of course, with the conditions. So they didn't have We don't have to go to specific places just to pray. It's better to be in the masjid, but we can pray in any place that is tahir. إذن كل الأنبياء جاءوا بالأمر بعبادة الله وحده أي بأقصى الخضوع لله لم يدعو أي من الأنبياء إلى تشبيه الله بخلقه فالله لا يشبه مخلوقاته بأي وجه من الوجوه كلهم قالوا اعبدوا الله لا إله إلا هو اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا كل الأنبياء أمروا أن أتباعهم أو المرسلين إليهم أن يفعلوا ذلك أن يعبدوا الله ولا يعبدوا غيره سبحانه. Hence all prophets came with the order to worship God, to perform the ultimate humbling of oneself to him. None of them called people to liken Allah to his creation. God is not similar to his creation in any way whatsoever. So none of the prophets called people to liken Allah to his creation. فهؤلاء الأنبياء الكرام سفراء الإله الواحد بلغوا أوامر الله الواحد فلا يعلمنا الناس عقائد متناقضة عن الله. يعني الذي أرسلهم هو إله واحد فالأوامر تكون واحدة فاعتقادهم بالله يكون اعتقادا واحدا لا يكون عقائدا متناقضة مع بعضها البعض. So these honorable prophets, the ambassadors of one God, carried out the instructions of the only God, Allah. Hence they will not teach people contradictory information about their God. So if they were sent by one God, this one God will give them the same information, the same instructions about worshipping him.
So he will tell Adam, I'm the only God, tell your people to worship me only. He will tell Jesus the same, will tell Moses the same, and will tell Muhammad the same. This God is not going to send these different messengers with different contradictory beliefs about him. That would not be true. القول بأن الله واحد لكن له شركاء وأولاد ووالدين فيه تناقض. كيف تقول أنا أعبد إلها واحدا وتقول له شريك أو شركاء أو له أولاد أو له آباء وأمهات؟ هذا القول زعمك بأن الله واحد ليس يعني أن الله واحد صحيح، لكن أنت تناقض هذا القول بنسبك الشركاء والأولاد له سبحانه. It is contradictory to say God is one but he has partners, children and parents. So God is one, he is the only God. So he has no partners, no children. To say he has partners, children and parents contradicts the saying that God is one. Because some people say, oh, we are monotheistic, we worship one God. But then they attribute to this one God partners, children, parents, and other things that do not befit him. الاعتقاد أن الله أزلي أبدي ثم نسبة الساق واللحية والمناخر له فيه تناقض. يعني بعض الناس يقولون الله لا بداية له لا نهاية له، ثم يقول له ساق، له لحية، له مناخر، فهذا يناقض الاعتقاد بأن الله أزلي أبدي. It is contradictory to the belief that God is the eternal and everlasting one to say that he has legs, beard, nostrils, etc. So some people claim God is eternal and everlasting, but then they say he has legs, he has beard, he has nostrils, and so on. These things are mentioned in the books of such people. فالادعاء بأن هؤلاء الأنبياء الكرام علموا هذه العقائد المتناقضة قبيح فظيع. يعني بعضهم يقول النبي موسى علم هذا والنبي محمد علم هذا والنبي فلان علم هذا، فهذا ادعاء فارغ، فادعاء فاسد قبيح فظيع. Thus it is horrible to claim that these distinguished prophets taught these contradictory beliefs. And some people mention they attribute some of these teachings to some prophets in their own books. محمد هو خاتم الأنبياء أو خاتم أنبياء الإسلام. آدم كان أولهم، إبراهيم وموسى وعيسى بلغوا الإسلام وليس غيره. لما يدعي امرؤ عبادة الله يجب عليه تعظيم الله، ولا شك أن نسبة صفات فاسدة إلى الله ليس فيه تعظيم له. تدعي أنك تعظم الله ثم تنسب إليه صفات فاسدة، أعوذ بالله، هذا ليس تعظيما لله. Prophet Muhammad is the last prophet of Islam. Adam was the first, Abraham, Moses and Jesus preached Islam, nothing else. When one claims to worship God, one must glorify him. Certainly attributing false attributes to God is in no way glorifying him. So attributing unbefitting attributes to Allah is contradictory to glorifying Allah. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لائقة بهم. الله اختارهم وهم لهم صفات لائقة بهم. فهم معصومون أي محفوظون من ارتكاب الكفر والكبائر وصغائر الخسة. الله حفظهم من أن يقعوا في الكفر قبل النبوة وبعدها، وبالكبائر قبل النبوة وبعدها، كذلك لا يرتكبون الذنوب الصغائر التي فيها دناءة، التي فيها خسة. These prophets have qualities that befit them before and after prophethood. They are protected against committing blasphemy, enormous sins, and small abject sins. No prophet, commits blasphemy or enormous sins, or sins that are small, but they are abject. They indicate lowliness, meanness. نبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يعبد النجم ولا القمر ولا الشمس. Prophet Abraham never worshipped the star, moon, or sun.
نبينا هارون عليه السلام لم يوافق على عبادة العجل، بل نهاهم عن ذلك. قوم موسى عبدوا العجل بعد ذهاب موسى، وهارون بقي فيهم ونهاهم. الله قال في القرآن: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، يعني فتنتم بالعجل، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فإذا هو أمرهم ألا يعبدوا هذا العجل، نهاهم عن ذلك، مع ذلك ما استمعوا إليه. Prophet Aaron never condoned worshipping the golden calf. In fact, he forbade them as mentioned in this ayah 98 of Surah Taha. They said, we will not listen to you, we will stay worshipping it until Musa returns to us. نبينا نوح عليه السلام لم يعترض على الله ولم يسكر. في بعض الكتب يدعون في دينهم أن نوحا سكر، شرب الخمر وسكر واعترض على الله. Prophet Noah never got drunk and never objected to God. In some people's books, they say Noah got drunk and started, you know, objecting to Allah. The Prophet would not do that. نبينا لوط عليه السلام لم يجامع بناته ولم يحملن منه. So Prophet Lot never committed incest, sexual intercourse with and impregnated his daughters, as some books of some religion say. نبينا يوسف عليه السلام لم يهم بالزنا بامرأة العزيز التي دعته إلى ذلك. ما خطر بباله الزنا، لم يهم. Prophet Joseph never entertained the idea of even touching the woman who invited him to adultery. نبينا موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن جبانا ولا عصبي المزاج كما وصفه بعض الناس شفويا وفي كتبهم. سيد قطب قال موسى كان عصبي المزاج، وأحد أساتذتي في المدرسة قال موسى كان جبانا، فتصدى له أحد الطلاب وأهانه، يعني أهان الأستاذ. Prophet Moses was neither a coward nor hot-headed. Like one of my teachers in high school said, Moses ran away, he was a coward. And Sayyid Qutb in his books said, Musa was hot-headed. So in the high school, one of the students in my class, mashallah, he objected to the teacher and, you know, insulted the teacher for having said Musa.

0: من حياتهم الدفع لتقدم المجتمعات على طريق الفضيلة والاعتدال، على طريق الفضيلة والاعتدال. هؤلاء الأنبياء هم الأسوة، هم القدوة، الناس تنظر إليهم وتتبعهم وتقلدهم وتعمل أعمالهم وتقول بأقوالهم. فإذا لابد أن يكون هؤلاء الأنبياء على أحسن حال، فهذا يقدم المجتمعات على طريق الفضيلة والاعتدال. These prophets are the paragons, the models of excellence for humanity. It is important that one derive from their lives the impetus, means the thrust, the driving force, for the progress of societies on the path of morality and moderation. So people look up to these prophets, so they should be in the best condition physically and morally. And this will drive people to lead their societies on the path of morality and moderation. نحمد الله على إرساله هؤلاء الرجال العظام إلينا نحن البشر على مر تاريخنا، وصلى الله وسلم على أنبيائه ورسله. We thank Allah سبحانه for having sent those great men to us humans throughout our history. والله سبحانه وتعالى أعلم. Allah the Almighty knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: A2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
1: A2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: فضل التحابب في الله.
1: قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. يخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء أحباء ينقلبون في الآخرة أعداء إلا المتقين، فإن مودتهم تبقى بينهم في الآخرة.
0: والمتقون هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، فهم الذين أدوا ما افترض الله عليهم واجتنبوا ما حرم، وعاملوا العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله.
1: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. رواه ابن حبان. ومعنى يغبطهم أي يسرون لرؤيتهم في ظل العرش من غير تمني زوال هذه النعمة عنهم، أي لا يحسدونهم.
0: وفي رواية أخرى أنه قال: إن المتقين يتحابون بنور الله. فالمتقون يتحابون لأن طاعة الله تجمعهم من غير صلة قرابة بينهم ولا علاقات مادية دنيوية.
1: فهؤلاء المتقون الأخلاء من شأنهم أنهم كانوا في هذه الدنيا يتعاونون على ما يرضي الله تعالى ويجتمعون على طاعة الله، لا يغش ولا يخون بعضهم بعضا ولا يدل بعضهم بعضا إلى بدعة ضلالة أو ظلم أو فجور، لقد اجتمعوا على محبة بعضهم في الله تعالى، وهذا هو الصدق في المحبة.
0: فإن حصل من أحدهم معصية ينهاه أخوه لأنه يحب له الخير، وهؤلاء هم المتحابون في الله الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان.
1: أخي المسلم، لتكن محبتك لإخوانك محبة على تقوى الله، فتساعدهم على عمل الخير والبر وتعينهم على أداء الواجبات.
0: فإذا رأيت صديقا جاهلا بعلم الدين فليس من حق الصحبة أن تسكت من غير أن ترشده، بل كن له ناصحا شفيقا عليه، وأرشده إلى مجالس العلم التي يتعلم فيها الحلال والحرام.
1: اللهم اجعلنا من المتحابين بجلالك الكريم يا أرحم الراحمين.

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2 FM sponsor.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

مستمعين الكرام، لازلتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. فيما يلي نستمع إلى إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. You are still tuned to 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Coming up is a rerun of the News and Views program. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and Views. Dear listeners, welcome to the News and Views program. Haji Fatin and Dana is with you, and it's good to have your company. We will start with the religious benefit, after which we will listen to an interview with the CEO at Osteopathy Australia, who will offer advice on preventing and working through sports injuries. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج خبر ووجهة نظر. سنبدأ برنامج اليوم بفائدة دينية، نتابع بعدها لنستمع إلى مقابلة مع المدير التنفيذي لأوستيوباثي أستراليا الذي سيكلمنا عن كيف يحمي الرياضيون أنفسهم من خطر الإصابات الرياضية.

Dear listeners, after the break, we will listen to an interview with the CEO at Osteopathy Australia, who will offer advice on preventing and working through sports injuries. مستمعينا الكرام، بعد قليل سنستمع إلى مقابلة مع المدير التنفيذي لأوستيوباثي أستراليا الذي سيقدم بعض النصائح للرياضيين لحماية أنفسهم من خطر الإصابات الرياضية.

قُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يحب من عباده المخلصين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أنبيائه المخلصين، وعلى آله وصحبه ومن كانوا على الاقتداء به حريصين. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Allah to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الخامس من سلسلة السير للخير بعنوان فضل العلم الشرعي وطلبه الجزء الثاني. This is the fifth lesson of the series Marching for the Good, titled The Merit of the Religious Knowledge and Its Seeking, Part 2. كنا ذكرنا في الدرس الرابع أن العلم هو أرفع ما أنفقت فيه نفائس الأوقات ومن أولى ما علقت به الرغبات، وذكرنا أن العلماء أشد الناس خشية لله عز وجل، وذكرنا أن طالب العلم مأجور على طلبه العلم إن كان طلبه مخلصا لله، وأنه يحسن بطالب العلم أن يتواضع لله في طلبه، ولا بد له، يعني لا مهرب له لا مناص له، من سؤال أهل العلم عنه. We mentioned in our previous lesson, the fourth lesson, that knowledge is the loftiest, the highest of what precious times are spent on, and among the foremost to which desires are attached. Moreover, we mentioned that scholars are the most fearful of God the Almighty, and that the seeker of knowledge will be rewarded for seeking knowledge if his seeking is sincere for the sake of God. Finally, we stated that it is better for the seeker of knowledge to be humble for the sake of God in his seeking. He also

الغضون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة، يعني قبل النبوة وبعدها. وهم فطناء أذكياء صادقون أمناء مبلغون كل ما هم بتبليغه مأمورون، لا يخبئون شيئا، لا يمنعون شيئا مما أوحي إليهم وأمروا بتبليغه. فيستحيل عليهم الكفر والكبائر، هو نقيض العصمة من الكفر والكبائر، فيستحيل عليهم الكفر والكبائر والذنوب الصغيرة الخسيسة التي تؤدي إلى يعني وطاوة في الشخص. فهذه الخسيسة لا تجوز على الأنبياء، يستحيل أن يأتوا بذنوب فيها خسة. والكذب كذلك مستحيل على الأنبياء، والخيانة ضد الأمانة والبلادة التي هي ضد الفطانة. فالأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة، وهم فطناء صادقون أمناء مبلغون كل ما هم بتبلغه مأمورون. Also one learns that the messenger of God and all prophets, not just Muhammad, and all prophets are described, attributed with the human perfection that befits them. We say the prophets are perfect, means perfect humans. They are not attributed with God's attributes. They are always protected against committing disbelief, enormous sins, and small abject sins. So it's sins that are small, that denote, indicate a low character. The prophets are protected against such sins, even if they are small. Additionally, they are intelligent, truthful, trustworthy, and conveyors of all what they are commanded to convey. They do not withhold any of the revelation that they receive when they are ordered to convey it. Thus, it is impossible for them to commit what the opposite of what they are protected against, which is disbelief, blasphemy, enormous sins, petty abject sins, so small sins that indicate abjectness, indicate lowliness in character. And they are also it's impossible for them to commit lies, betrayal, and to be dull, means to be unintelligent, to be slow in understanding things. ويتعلم أنهم في التوحيد الشخص أنهم كلهم جاءوا بدين الإسلام، أولهم آدم وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. فكل نبي جاء بالإسلام، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه في درس قادم. Moreover, he learns that all of them came, all of these prophets came with the religion of Islam. The first of them is Adam, and the last of them is Muhammad. Peace and blessings be upon him, upon them. So all prophets came with one religion, Islam. And this subject, inshallah, we will mention it in a coming lesson. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن يتعلم المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم كاف لنا في تعلم الشرع ثم تعليمه فلا معلم إن لم يحصل العلم كما ينبغي. فأفضل الصدقة يعني أن يتعلم المسلم علما، يعني من أفضل الصدقة أن يتعلم المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. يعني هذا عمل عظيم فيه ثواب عظيم، من أفضل الأعمال. فإذا هذا الحديث يكون كافيا لنا أن يحثنا على تعلم الشرع ثم تعليمه حتى نحصل على الثواب العظيم إن شاء الله. ولا يكون الإنسان معلما إن لم يحصل العلم كما ذكرنا بالطريقة الصحيحة كما ينبغي. So, and the hadith of the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, that means among the best charity is for a Muslim to learn knowledge, means Islamic knowledge, and then teach it to his Muslim brother. This hadith is sufficient for us to embark on learning the knowledge and then teaching it. One is not a teacher unless the knowledge has been obtained properly. A person cannot be a teacher when the knowledge has not been obtained in the proper path, a proper way, as we mentioned earlier. وقال بعضهم عن العلم أول العلم الصمت.
تريد أن تتعلم لابد أن تكون ساكن، تتكلم وتحكي وتتفوه، كل هذا يمنعك من تحصيل العلم. أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، أنت ساكت لكن تستمع، يعني بتصغي بانتباه. والثالث الحفظ، تحفظ هذا العلم غيبا يعني. والرابع العمل، تطبقه تعمل به. والخامس نشره، تعلمه تنشره بين الناس. فقالوا هذا هكذا يحصل العلم. One person said about knowledge, learning starts with silence. You cannot learn if you are talking. The teacher is teaching and you are talking. How are you gonna learn? Then listening. So you are quiet, but now you listen. You pay attention. Then memorizing. Then you have to memorize this by heart. Then applying. You have to apply what you learn to benefit from it. And then disseminating means spreading this information that you have learned. So they said this is knowledge. And you could see أول العلم الصمت ثم الاستماع. Learning starts with silence, then listening. تعلم العلم الواجب فهو سبيلكم إلى النجاة يوم القيامة. وتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رواه ابن حبان. Learn the necessary knowledge, for it is your way to salvation on the day of resurrection. And remember the hadith of the Messenger of God صلى الله عليه وسلم that we mentioned earlier. How many people who stand in prayer do not reap but the staying up? And how many people who fast do not reap but hunger and thirst? They were ignorant, they did not do the prayer correctly, and they did not do the fasting correctly, or they did not do them sincerely, then they don't reap the reward. They just stayed up, or they felt hungry and thirsty. وَأَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَأَوْلَاكُمْ. هَذِهِ النِّعْمَةُ، نعمة الإسلام ونعمة التعلم والعلم والتعليم، هذه نعمة عظيمة، احمدوا الله عليها. كثير من الناس ليس متوفرا لهم ذلك، لا التعلم ولا التعليم. أحيانا يتعلم الشخص ولا يجد من يعلمه، فالذي تيسر له سهل له تعليم الناس فهذا فليحمد الله على ذلك. يقول ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Praise God for what he guided and granted you. This being able to learn the religious knowledge is a great blessing.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم. منرحب بجميع متابعين برنامج تعرف على الأردن، هالبلد العربي الأصيل يلي بيتميز بمعالمه الأثرية وتقاليده الحضارية والشعبية. كنا حكينا بالحلقة السابقة عن المعالم الحضارية والأثرية بالأردن ويلي بتستقطب عدد كبير من السياح سنويا. بحلقة اليوم رح نتعرف على المزيد من حضارة وتقاليد وتراث الأردن يلي بيمثل جزء من هوية وثقافة الشعب الأردني. وبيسعدني تكون معي باستوديو الأخت سحر الشاعر الأردنية الأصل لتخبرنا المزيد عن تقاليد وحضارة الأردن. أخت سحر، حابين نتعرف من خلالك بحلقة اليوم عن الأزياء أو اللباس التقليدية الأردنية.
1: رح نحكي عن الثوب الأردني وهو ما يسمى بالمدرجة. نعم، يعد الثوب الأردني في الأردن فن راقي من أهم الفنون التاريخية الشاهدة على تطور الحياة الأردنية. طبعاً ترغب بعض النساء في ارتداء هاي المدرقة لشعرها بفرحة العيد بطابعه الخاص من خلال تصاميم رموز. استطاع الإنسان الأردني أن يسجل تاريخه وأنماط التفكير الاجتماعي من خلال عادات وتقاليد توارثها عبر الأجيال. يعبر هذا الثوب الأردني ما يسمى بالمدرجة عن الهوية الأردنية،
0: أيوة،
1: والارتباط العميق بالأرض والتراث والتاريخ. لقد استوحى الإنسان الأردني تصاميمه من تاريخه ومن بيئته المحيطة به، كزهورها وأوراق أشجارها وسنابل قمحها وأشكال الطيور وتعرج جبالها ووديانها وسهولها، حيث لكل منطقة تصاميمها وزغارفها الخاصة، مع وجود بعض الأزياء وقواسم مشتركة بين بعض المناطق.
2: هذه بلدنا أردن الطيب
1: والفان. أما عن ألوان الثوب الأردني التقليدي فهو يعبر عن عمر المرأة. فمثلا العصبة الحمراء ترتديها المرأة الشابة، والعصبة السوداء ترتديها المرأة المتقدمة في السن. كما ترتدي المرأة الشابة المتزوجة ثوب مزخرف بألوان مختلفة عن ثوب المرأة العزباء، فكل يختلف على حسب منطقته، ولكل مناسبة ثوبها وزخارفها الخاصة، ولكل بيئة أيضا ثوب خاص فيه.
0: نعم.
1: والآن سوف أتحدث عن الثوب الأردني في منطقة السلط وفي منطقة الكرك وما يميز كل منهما عن الآخر من حيث الألوان والتصاميم. نعم، حنحكي عن الثوب السلطي. يعتبر ثوب السلطي من الأثوبة المشهورة في الأردن، حيث يرتبط بطبيعة المنطقة الجغرافية والطبيعية. فقد كانت المرأة السلطية لما تذهب لتعبئة الماء من العين تمر في جميع الجبال والأماكن للوصول إلى الماء، حيث كان بدعوها هذا الأمر لأن ترتدي زي واسع ومريح لا يعيق الحركة، لأن الطريق كانت وعرة وكانت عبارة عن أدراج قديمة وعقبات ونزول حاد. نعم، وبالنسبة لها فهذا الزي كان يعطيها سهولة،
0: أيوة،
1: بالحركة، بيساعدها على تحمل مشقة الطريق. لو نظرنا لألوان الثوب السلطي وتطريزه فرح نكتشف أنها مستمدة من البيئة السلطية الثرية، وهي الأحمر الأقحواني،
0: أيوة،
1: والأخضر بكافة تترجاته، والأزرق السماوي أيضا، وغيرها من الألوان البهية التي تكسر حتة وقتامة اللون الأسود وتمنح شعور بالراحة والسعادة للناظر.

0: طيب أخت سحر، ماذا عن ثوب الفرح؟
1: نعم طبعا لأثواب الأعراس أو الأفراح مكانة خاصة، مواصفات معينة. فبتلاقي الأثواب الملونة المزخرفة بخيوط ذهبية، وبتلاقي الثوب الأبيض وزخارفه المطرزة بالألوان الزاهية، وهذا تعبيرا عن الحب والوفاء.
0: أيوة
1: هذا بالنسبة للثوب السلطي. اخترت هلأ الثوب الكركي أيضا من الأثواب الشهيرة المميزة بطبيعته وزخارفه. عبارة عن ثوب طويل مع ياقة حرفي، مع وجود قماشتين على جانب الأكمام ترفع فوق الكتفين، وقميص يلبس تحت الثوب، وغطاء رأس مع حزام مبطن يربط من الخلف. وتكون الأشكال المزخرفة والألوان حسب المناطق التي يلبس فيها. فمثلا أثواب الفرح تختلف عن أثواب الحزن، لهذا تتنوع الأثواب حسب المناسبة.

0: أخت سحر، ماذا عن المأكولات الشعبية الشائعة بالأردن؟
1: بداية راح نبلش بالزرب. يعد الزرب من الأكلات الأردنية المشهورة. نقوم في البداية بحفر حفرة في داخل الأرض بعمق برميل، نوضع في داخل هذه الحفرة برميل، بعد أن نكون قد أشعلنا النار في الحطب وننتظر حتى تجمر، ونقوم بتحميت الحفرة بالجمر ونبدأ بتحضير هذه الذبيحة ومواد الحشوة والبهارات. وهناك بعض الناس يرغبوا في عمل الدجاج بدل الذبيحة.
0: أخت سحر، لو سألتك الحشوة عبارة عن شو؟
1: نعم، تتكون الحشوة الداخلية من الإفريكة، من الفلفل الأخضر، من البصل، من البطاطا، من الجزر وورق الغار أو إكليل الجبل، والثوم والبندورة والبهارات المشكلة والقرفة.
0: شو عن التوابل؟ يعني هل التوابل تنحط على الذبيحة من الخارج أم تنحط مع المكونات؟
1: هي عادة الحشوة تكون من الداخل. نعم، يتم حشو الذبيحة من الداخل. نعم، داخل بطن الذبيحة. نقوم بحشي جميع المقادير داخل بطن الذبيحة، ونضيف 3 كاسات من الماء، ونقوم بتخيطها ونضعها في شبك الشوي في البرميل تبهيدا لشويها، ونحضر شبك الأرز ونضعه في أسفل البرميل، وعادة الذبيحة في البرميل تكون في الأعلى، ثم إغلاق البرميل تماما ونردم عليه التراب، وننتظر حوالي 3 ساعات قبل فتح الغطاء الخارجي، ثم نقوم باستخراج الذبيحة بعد أن تكون قد نضجت.
0: نعم. طيب بالنسبة للمناسف أخت سحر، يعني نحن بنسمع عن المناسف الأردنية.
1: نعم.
0: شو عن المناسف؟
1: نعم، تقدم المناسف عادة في الأعياد والمناسبات وفي أي وقت تقدم هذه المناسف. المناسف أكلة مشهورة بسيطة جدا، هي تتكون من خبز الشراك، ويكون عادة يفرد في صدر المنسف، نضع فوقه الأرز الأبيض ونقوم بتشريبه في اللبن وهو ما يسمى بالجميد.
0: أيوة.
1: وثم نقوم بفرد اللحمة فوق هذا الأرز، ونقوم أيضا بتشريبه أيضا بالجميد مرة أخرى، ثم تزيينه بالمكسرات والبقدونس.

0: طيب الحلويات. نعم. خلينا ننتقل للحلويات.
1: رح نحكي
0: ماذا عن الحلويات؟
1: أوكي، حنحكي عن الهريسة. الهريسة تعد من الحلويات المشهورة في الأردن على نطاق واسع. تتكون الهريسة من السميد وجوز الهند والكريمة والسكر واللبن واللوز، وتخبز حتى يصبح لونها بني ذهبي، ويتم إعدادها في شكل شريط بيأخذ حجم وكثافة الكعكة، وهي حلويات لذيذة جدا للغاية، لديها طعم زهري خفيف لتتماشى مع الملمس المحبب للسميد.
0: شو عن القطر؟ هل يوضع على وشها القطر أو الشيرة؟
1: نعم مزبوط، يوضع فوق الهريسة القطر أو الشيرة لتتشرب جيدا، وعادة عندما نضع القطر تكون القطر بارد وتكون الهريسة ساخنة، والعكس صحيح. نعم، وأخيرا نرش فوق الهريسة جوز الهند وتقدم.

0: أخت سحر، ماذا عن المفتول؟ يعني هالأكل دايما بنسمعه المفتول، ولكن صراحة يمكن كتير ناس بيجهلوا شو هي هالأكل. شو هي المفتول؟
1: أوكي، هنحكي عن المفتول الفلسطيني الشهير. المفتول عبارة عن قمح أسمر وقمح أبيض، طبعا يغربل من خلال الغربال، وبالأخير يطبخ على البخار لمدة 4 ساعات، وخلال طبخه نقوم بإضافة ما يسمى بالدفنة، وهي عبارة عن حشوة مكونة من البصل وعين الجرادة والبهارات.
0: طيب شو هي عين الجرادة؟ يعني يمكن إنها أول مرة أنا بسمع فيها، بس لحتى نوضحها للمستمعين، هل هي بهارات، يعني نوع بهارات؟
1: نعم، هي نوع من البهارات، تقريبا هي تشبه حبات اليانسون تقريبا. أيوة. نعم، تشبه حبات اليانسون. نعم، نقوم بإعداد هذه الحشوة مكونة من البصل وعين الجرادة والبهارات، نقوم بإعدادها ودفنها داخل حبيبات المفتول أثناء طهوها. نعم، على البخار.
0: نعم،
1: تقريبا عندما ينضج المفتول يسكب المفتول في صدر التقديم، ثم نقوم بإعداد اليخنة، ومكونة اليخنة من البصل، شرحات البصل، ومن البندورة والحمص. طبعا بعد أن نكون قد طبخنا اليخنة، نقوم بفرد هذه الصلصة على وجه المفتول، ومثل ما قلنا مكونة من البصل والحمص ومن البندورة المطهوة. أوكي، ونقوم أخيرا بفرد الدجاج على هذه الصلصة وتقديمه في صحن التقديم.
0: أخت سحر، بدنا نتشكرك على وقتك، يعني صراحة عرفتي المستمعين، أخذتيهم على الأردن وجلتي فيهم بالأردن، جزيل الشكر لك.
1: أهلا وسهلا.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 41 من سورة الزمر إلى الآية 34 من سورة فصلت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه

يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت

الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

لنا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

0: حميم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. وبعد، يقول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: إلصقوا بأولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الولي من واد الله وآمن به واتقاه، فلا تحادوا من واد الله. جاء في بعض الكتب: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله ينتقم للأولياء ممن يؤذيهم ويكرمهم بصون محبيهم وعون من يلوذ فيهم. هم أخص المخاطبين بآية: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عليكم بمحبتهم والتقرب إليهم، تحصل لكم بهم البركة. كونوا معهم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه يذكر في هذه الموعظة وهذه النصيحة والوصية لجماعته ومريديه وأحبابه أن يلصقوا بأولياء الله. الأولياء هم المؤمنون المستقيمون بطاعة الله عز وجل، الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات ويكثرون من نوافل الطاعات ولو من نوع واحد منها. هؤلاء الذين يواظبون على طاعة الله، مستقيمون بطاعة الله عز وجل، صفت سرائرهم وعلانيتهم. هؤلاء أحباب الله رب العالمين، هؤلاء هم أولياء الله. سواء ظهرت على يدهم كرامات أو لم تظهر، هؤلاء هم أحباب الله وأولياء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهم. هؤلاء الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، معناه في الآخرة لا يخافون يوم يخاف الناس ولا يحزنون يوم يحزن الناس، بل هم آمنون من عذاب الله رب العالمين، يكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش. هؤلاء الأولياء شرطهم الاستقامة، والاستقامة أساسها معرفة الله ورسوله وأداء الواجبات واجتناب المحرمات. يعني الولي هو المؤمن، الإنسان المسلم الذي آمن بالله والرسول صلى الله عليه وسلم وعقيدته صحيحة على وفق عقيدة الرسول وأصحابه الكرام وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان، وتجنب الكفر بأنواعه الثلاثة، وأدى كل ما أوجب الله تعالى عليه، واجتنب كل ما حرم الله رب العالمين، وزاد على هذه الفرائض والواجبات بالنوافل والسنن والخيرات. يعني الأولياء إذا واظبوا على أداء الواجبات وتركوا المحرمات نفوسهم لا تقف إلى هذا الحد، هم يشتاقون لفعل المزيد من الطاعات والخيرات، فنراهم يكسرون من النوافل، يعني بعد أداء الواجبات كلها يكسرون من النوافل، والنوافل هي أمور فيها خير، سنن فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأولياء يكسرون من هذا الأمر، من نوافل الطاعات، من قيام الليل. قيام الليل لا يتركه الأولياء، وإن تركوه مرة بسبب مرض أو ما شابه ذلك يقضونه، لا يتركون قيام الليل. قيام الليل إن كان على وفق السنة النبوية فهو نور للإنسان، نور له في قلبه ونور له في قبره. الذي يريد أن يكون قبره منور، منورا في القبر، أن يكون قبره منور، فما عليه إلا أن يقوم الليل على وفق شرع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما الذي يكسر من قيام الليل وهو ليس على وفق شريعة الرسول هذا لا ينفعه في الآخرة، لا سيما إن كان على عقيدة فاسدة، فحظه من قيام الليل فقط السهر، أو إن كان مرائيا، أو إن كان يخل بأركان الصلاة فحظه من قيام الليل السهر فقط. أما الذي يقوم الليل ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى على وفق السنة النبوية هذا أجر كبير وخير عظيم، ولو ركعتين قبل الفجر. ويقال لتطوع النفل وصلاة النفل بعد النوم تهجد، يعني نام صلى العشاء ونام ثم قام بالليل وصلى ركعتين، هول يقال لهم تهجد، نسميهم تهجد. التهجد بيكون بعد نوم، يكون بعد النوم، يعني بعد ما نام استيقظ قام توضى وصلى ما كتب الله له أن يصلي. أولياء الله لا يتركون قيام الليل، أولياء الله يحبون هذا الأمر لا يتركونه، لأنهم يشغلون وقت لا سيما الليل بطاعة الله ولو الناس نيام، هم يكسرون من طاعة الله سبحانه وتعالى، عندهم هذا الأمر محبوب لا يتركونه مهما حصل. فإذا أولياء الله يكسرون من النوافل ولو من نوع واحد، كأن التزم الإنسان بعد أدائه الواجبات أن يكسر من ذكر الله باللفظ الصحيح، قال أنا أتخذ لي وردا 12,000 مرة كل يوم بقول لا إله إلا الله، 12,000 مرة كل يوم بقول لا إله إلا الله، واظب عليها ينفعه ويصل إلى مبتغاه. فإذا الأولياء بعد أدائهم للواجبات واجتنابهم للمحرمات يكسرون من النوافل، هؤلاء قلوبهم منورة وصافية. لذلك سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه يقول الصقوا بأولياء الله، وهذا الذي ينبغي، لأن الرسول أوصانا فقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني فليختار كل واحد منا صديقا يخاف الله أحسن منه، أفضل منه، أعلى منه، يصاحبه حتى يستفيد منه. هذا وصية من رسول الله، فما بالكم بالأولياء، فمن باب أولى أن نلصق بهم، يعني أن نكسر من زيارتهم والقرب منهم ومجاورتهم للاستفادة منهم بالعلم وبالدعاء وبالبركة وبتذكر الآخرة، لأن الأولياء من جلس معهم يذكرونه بالآخرة، يذكرونه بطاعة الله سبحانه وتعالى، يذكرونه بأداء الواجبات، يذكرونه باجتناب المحرمات، يعني من جلس معهم ينسى الدنيا وما فيها، يتذكر أمر الآخرة ليقدم عليه حتى يكون في القبر من المنعمين. أولياء الله هكذا حالهم دائما بالطاعة، يعني قلوبهم مخطوفة بذكر الله سبحانه وتعالى، قلوبهم مخطوفة بذكر الله. بعض هؤلاء أولياء من شدة ما يجد في قلبه من الوجد أحيانا عقله يغيب، وبعض الأولياء أعلى مرتبة عقولهم لا تغيب، يعني في أولياء قسمان، في من الأولياء من هو مجذوب له غيبة، وفي من الأولياء من هو مجذوب صاحب، شان مجذوب يعني قلبه مخطوف بذكر الله، يعني مولع بذكر الله سبحانه وتعالى، دائما بالذكر، دائما باستحضار لا خالق إلا الله، لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله، لا رازق على الحقيقة إلا الله، دائما في قلب هذا الأمر أن الله هو الخالق وهو العظيم وهو الكبير وهو الجليل سبحانه وتعالى. يتفكرون في مخلوقات الله فيزدادون خشوعا لله رب العالمين، دائما في نفس هذا الأمر. بعض الأولياء هؤلاء من شدة ما يجد من الوجد في قلبه أحيانا عقله يغيب، يتصرف أحيانا تصرفات لا يتصرفها هو في العادة، أو يقول كلمات هو في العادة لا يقولها، لكن غاب عقله. بما أنه عقله غاب، عند الله لا يكتب عليه، عند الله لا يكتب عليه، فإذا هذا يقال له ولي مجذوب له غيبة، يعني أحيانا بيغيب عقله. لما يغيب عقله لا يقتدى به، إن فعل شيئا يخالف الشرع أو قال شيئا يخالف الشرع لا يقتدى به، بل يمنع على الناس الجهال أن يقتربوا من هؤلاء المجاذيب الذين لهم غيبة. لو كان في بيننا خليفة، الخليفة بيمنع الناس اللي خاصة لمن متعلمين الدين أن يقتربوا من هؤلاء المجاذيب الذين لهم غيبة، هن من أولياء الله، يعني هم أحباب الله، لكن لما عقلهم غاب إذا تكلم بكلمة تخالف الشرع أو فعل فعل يخالف الشرع عند الله لا يكتب عليه. لكن هؤلاء الجهال لو بقوا مع هؤلاء المجاذيب لاقتدى الجهال بالمجاذيب، كان قال الجاهل هذا ولي وعنده كرامات، كيف قال هالكلمة هاي؟ لكن أنا بدي أقولها مثله، كيف بيعمل هيك؟ أنا بدي أعمل مثله، شفته ما عم يصلي، ما بدي أصلي أنا. فبيتضرر الجاهل ضرر كبير. لذلك لو كان الخليفة بيننا لمنع الناس عن هؤلاء المجاذيب الذين لهم غيبة، إن عند الله لا يكتب عليهم، إن بيصلوا لكن لما يغيب عقلهم ما بقى إن بيدهم، رفع عنهم القلم، وأحيانا بيتكلموا بكلمات لا تليق، يعني لا توافق الشرع، لكن عقل غائب لا يكتب عليهم ذلك، ولكن الجهال يمنعون من مخالطتهم. هو ليه الصنف الأول. الصنف الثاني وهم أعلى مرتبة في الأولياء، مجذوب صاحب قلب مخطوف بذكر الله، والهان صافي السريرة وصافي العلانية، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، يكسر من نوافل الطاعات، لكن صاحي، هذا بيكون أعلى مرتبة، بيكون أعلى مرتبة ويستفاد منه أكثر، لا سيما إن كان عالم، لا سيما إن كان عالما. فإذا الأولياء على مراتب، كلهم أحباب الله، كلهم أولياء الله، لكن فيهم من هو أعلى درجة من الآخر. لذلك في الأولياء يوجد من المراتب من هم في درجة النجباء، منهم من هو في درجة الأوتاد، منهم من هو في درجة الأبدال، منهم من هو في درجة القطبية. والقطبية والأوتاد والأبدال كذلك كل واحدة فيها مراتب، هن هؤلاء يعني لوحدهم دولة كبيرة الأولياء. لا تخلو الأرض من أولياء لله سبحانه وتعالى، عبر الأيام لا تخلو، وإن كان بهالزمن أقل ممن مضى، ولكن لا تخلو الأرض من أحباب لله رب العالمين، من أولياء صادقين ملتزمين بشرع الله ظاهرا وباطنا، سواء الناس عرفتهم هذا ولي الله أو الناس ما عرفتهم أنه الأولياء الله، لكن عند الله هم أولياء. أكثر الأولياء اليوم من المعروفين، لكن بعضهم معروفون حتى الناس تستفيد منهم وتقبل عندهم، أما كثير منهم غير معروفين، الله يعلمهم، الله لا يخفى عليه شيء، الله يعلم أولياءه. فإذا أولياء الله هذا هو حالهم. من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في أولياء، بل قبل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، الولاية والصلاح درجة عالية ليست خاصة بهذه الأمة، بل كان قبل سيدنا محمد أولياء. مريم عليها السلام ولية كبيرة بلغت درجة الصديقية، هذه أعلى درجات الولاية، اسمها الصديقية. والصديقية مراتب كذلك. أعلى مرتبة في الصديقية نالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لذلك نقول عنه هو أفضل أولياء البشر. قبل سيدنا محمد كان في أولياء مثل أيام سيدنا سليمان، كان في ولي من الأولياء اسمه آصف ابن برخية. آصف ابن برخية من البشر من أولياء الله. كان سيدنا سليمان عليه السلام، سيدنا سليمان من أنبياء الله، والأنبياء أعلى درجة من الأولياء، ونبي واحد أفضل من جميع الأولياء. مرة سليمان عليه السلام كان في مجلسه، مجلس الحكم الذي يقعد معه كثير من الإنس ومن الجن، قال لهم: أيكم يأتيني بعرشها؟ بعرش بلقيس، كانت ملكة سبأ في اليمن، وعرش كبير 80 ذراعا بالطول و40 ذراعا بالعرض، مرصع بالجواهر واللآلئ. ففي مجلس الحكم الذي هو لسليمان عليه السلام قال للحاضرين من الإنس والجن، كان بيحضر معه 600,000، 300,000 من البشر الإنس و 300,000 من الجن، كان يحدثهم في هذا الموضوع، قال: أيكم يأتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن، واحد من الجن المردة، عفريت يعني من المردة الكبار. الله سبحانه وتعالى سخر الجن لسليمان. ما معنى الله سخر الجن لسليمان؟ يعني يطيعونه، مع أنه الجن فيهم شياطين، والشياطين كفار، والشياطين بيكرهوا الأنبياء، يكرهون الأنبياء كرها شديدا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى سخر الجن والشياطين الذين فيهم لخدمة سليمان، يطيعونه. إذا واحد منهم ما أطاع سليمان الله يرسل عليه صاعقة فتحرقه. فكان كل يوم يسمعوا كلامه لسليمان، كان يأمرهم ينزلوا في قعر البحار يجيبوا اللآلئ والجواهر، ليس هو حبا في المال، إنما لأن الله سخرهم له. كذلك كان يأمرهم بأن يبنوا الأبنية التي يصعب بناؤها من حيث العادة على البشر، كان الجن يبنونها. فإذن الجن سخرهم الله تعالى لسليمان عليه السلام. قال لهم: أيكم يأتيني بعرشها؟ هو كان سليمان في بر الشام وهي في اليمن. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني أنا أحضر لك هذا العرش الكبير من اليمن إلى بر الشام، كان بفلسطين سيدنا سليمان، إلى بر الشام قبل أن ينفض هذا المجلس، يعني ما دمت أنت فيه قبل أن تخرج أنا أتيك به. وقال الذي عنده علم من الكتاب، أحد البشر الصالحين الأولياء العارفين من أتباع سليمان، قال له: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، مد بصرك قبل ما تفكر طرفك أنا أحضره، من باب الكرامة، شيء ليس معتادا. فوجده حاضرا، وهي كان بعت وراها سليمان تأتي من اليمن إليه، فاستغربت أنه كيف إجا العرش قبل ما هي توصل، وهو بده أشهر توصل هي من هنا، لكن أراد أن يظهر لها صحة الإسلام، مش طمعا في المال، هو لأنه هو ملك الدنيا سيدنا سليمان، الله ملكه الدنيا، كان غني جدا جدا جدا، كان الأغنياء، ولكن كان طعامه من الشعير، من خبز الشعير، من خبز الشعير كان يأكل، لأنه كان زاهد كسائر الأنبياء كانوا من الزهاد. فهو أراد أن يظهر لها صحة الإسلام، قال هذا آصف بن برخية: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، إن أنا أحضره بسرعة قبل أن تغلق طرفك. فوجده حاضرا، جاب له إياه بسرعة بإذن الله تعالى ومشيئته. هذه كرامة لآصف ومعجزة لمين؟ لسليمان عليه السلام. فالأولياء من فقط في هذه الأمة، لكن في هذه الأمة أكثر، في هذه الأمة أكثر. حتى في أمة عيسى كان في أولياء، كان في شخص يقال له جريج، يقال له جريج، هذا واحد من جملة الأولياء الذين كانوا في أيام عيسى عليه السلام، ملتزم بشرع عيسى ظاهرا وباطنا، استقام بالطاعة، الله سبحانه وتعالى أكرمه ورفع من درجته. هذا اتخذ له صومعة، الصومعة مكان يؤخذ ويبنى بعيدا عن الناس، من فوق ضيق ومن تحت واسع، كان يتعبد فيه الزاهد، كان بأيام عيسى بيسموه صومعة، نحن بنسميه اليوم بأيامنا مثل الزاوية. هذا الزاهد أخذ زاوية لإله وتجرد وبعد عن الناس، كان عم يصلي ويتعبد ويصوم ويذكر الله سبحانه وتعالى، فحتى أهل المحلة الذي هو فيها اعتقدوا فيه أنه ولي صالح، أنه من الأولياء الصالحين. فبعض الناس الخبثاء أرادوا أن يضروه، اتفقوا مع امرأة خبيثة فاجرة، قالوا لها اذهبي إليه وتعرضي له حتى تفتنيه ويزني بك حتى يفضحوه. ذهبت إليه، وقفت على باب الصومعة، تعرضت له، أرادت أن تفتنه، هو ما التفت إليها، تركته وراحت. في الطريق وجدت راعي يرعى الغنم، فتعرضت لهذا الراعي فواقعها وحملت منه، فلما حملت قالت حملي من هذا جريج، فلما وضعت الحمل ذهبوا إليه، إلى جرج هؤلاء الناس، قالوا أنت الذي كنا نظن فيك أنك من أولياء الله تفجر بهذه الإمرأة، كسروا صومعته وأخذوه، كبلوه بالحديد وجرجروه وأخذوه. قال لأمهلوني حتى أصلي ركعتين، لأنه بأيام عيسى كان يصلي مثل ما نصلي نحن، ركوع وسجود، ويتوجهون إلى الكعبة. قام توضأ وصلى ركعتين، ثم تقدم نحو الولد اللي هو بعده في المهد رضيع، حط أصبعه على بطنه، قال له يا غلام من أبوك؟ الله أنطق الولد، قال أبي الراعي. ظهرت فضيحة هذه الإمرأة وبراءة هذا الولي الصالح، الناس انكبوا عليه يتمسحوا فيه ويتبركوا فيه. قالوا له نبني لك صومعة من ذهب، قال لا، أعيدوها كما كانت من طين. كان أولياء موجودين قبل سيدنا محمد، ولكن في أمة محمد أكثر وأكثر، أكثر وأكثر الأولياء كثر في أمة محمد أكثر من الأمم الماضية. فإذا الأولياء أحباب الله رب العالمين، الرفاعي رضي الله عنه هو من كبار الأولياء، ويقول الصقوا بأولياء الله، لأن مجاورتهم فيها خير، بتحسن حال الإنسان، بيتنور قلبه، بيخشع لله سبحانه وتعالى، بيقتدي فيهم، إذا كان منهم من أصحاب الغيبة ما بيغيب عقولهم، بيقتدي فيهم، بيشوف إنه كيف هني حركاتهم وأعمالهم وكيف بيصلوا وكيف بيحكوا مع الناس، لأنه هني أولياء الله يقتفون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندهم اتباع شديد لرسول الله، حتى بقعدتهم كيف بيقعدوا، بيفكروا إني أب ما نعود كيف الرسول كان يعود، إذا كان بدهم يأكلوا كيف كان الرسول يأكل، إذا بدنا نمشي كيف كان الرسول يمشي، إذا بدنا نلبس شو نلبس، بنتبهوا لحالهم لأنهم قدوة للناس، كما أن الرسول عليه السلام قدوة عليه صلوات ربي وسلامه. كان في الماضي ولي من الأولياء، من أكابر الأولياء، يقال له أبو مسلم الخولاني، هو من أمة الرسول محمد، اسمه أبو مسلم الخولاني، الآن مدفون في دارية في سوريا قرب دمشق. هذا الرجل كان باليمن بصنعاء، ظهر في أيامه إنسان دجال يقال له أبو الأسود العنسي. أبو الأسود العنسي كان يدعي النبوة، يقول أنا نبي. أبو مسلم الخولاني ولي الله، كان يدور على الناس بكل جرأة يقول هذا كذاب لا تصدقوه، هذا دجال لا تصدقوه. أبو الأسود العنسي تضايق فقبض عليه وأضرم له نارا، أشعل له نار ورمى فيها. أبو الأسود العنسي رمى أبا مسلم الخولاني في النار فلم يحترق أبو مسلم، ثم أضرم له نار أكبر من الأولى ورماه فيها ولم يحترق، ثم أضرم له نارا مرة أخرى فرماه فيها ولم يحترق. ثم أتباعه لأبي الأسود العنسي قالوا له: إن تركته في هذا البلد سينفر الناس منك، طرده. فطرده، خرج من اليمن، جاء إلى المدينة المنورة. كان ذلك في خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. كان أبو بكر قرب المنبر، وبقرب أبي بكر عمر بن الخطاب. وقد ذاع صيته أبو مسلم الخولاني، ذاع صيته في البلاد بين المسلمين، رجل من أمة محمد من أولياء الله، رماه الأسود العنسي في النار ولم يحترق. فلما دخل من المسجد النبوي الشريف عمر بن الخطاب رآه. عمر ما شافه قبل الآن، ما رآه، لكن عمر رجل ملهم من أولياء الله، فتقدم نحوه وقال له: أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال له: نعم. قال له: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو مثل خليل الرحمن إبراهيم. يعني كما أنت حصل معك هذا الأمر، قد حصل في السابق مع نبي الله إبراهيم عليه السلام. فهذه كرامة كانت لأبو مسلم الخولاني. هذا أبو مسلم الخولاني كثير الطاعة، كثير الذكر، كثير قيام الليل، جريء على الحق. كان من داريا كل ليلة يذهب إلى المسجد الأموي حتى يصلي هناك. قديش المسافة بعيدة؟ ما كان في لا سيارة ولا في هليكوبتر، كان يروح هو إما مشي أو على الدابة حتى يوصل كل ليلة حتى يصلي الفجر حاضر. في ناس يعني يمكن المصلى حد بيتهم لا يأتون، أو المركز حد بيتهم لا يأتون، هو كل ليلة يأتي، مش إنه مرة بالسنة أو مرة بالعمر. عم يطبق الحديث النبوي الشريف: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذه من رسول الله بشارة أنه كل إنسان ليلا يخرج لأداء الطاعة في المسجد للصلاة أنه له النور التام في الآخرة. هلأ اليوم في كهرباء، هذيك الأيام ما كان في كهرباء، مع رغم ما في كهرباء وظلام الليل كان يمشوا بالليالي كلها حتى يفوتوا على الجامع حتى يصلوا. أبو مسلم الخولاني مرة كان حامل مسبحة يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا بدل على أن المسبحة ليست من أيامنا نحن، هاي صار أكثر من 1300 سنة المسبحة بيستعملها الصالحون. كان حامل مسبحة يذكر الله فنام والمسبحة بإيده، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، صارت المسبحة تدور على إيده، تدور، الله أنطقها، هي من خشب، الله أنطقها، صارت المسبحة تقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات. عن الله سبحانه وتعالى: أنت يا الله منبت النبات وأنت دائم الثبات، يعني أنت لا تزول. فإذن نطقت هذه المسبحة بإذن الله، فاستيقظ أبو مسلم صار يسمعها مسبحة عم تحكي، فنادى زوجته: يا أم مسلم تعالي اسمعي إلى أعجب الأعاجيب. فلما جاءت سكتت المسبحة. هذا معناه أن هذا الرجل من أولياء الله، رجل من أصحاب الكرامات. في أولياء بكل عصر، في أولياء في كل عصر. هذا أبو مسلم الخولاني من جرأته على الحق كان يدخل على معاوية بن أبي سفيان على مجلسه فيقول له: السلام عليكم يا أجير. فالذين عنده يقولون له: قل له يا أمير المؤمنين، قل له. يقول له: السلام عليكم يا أجير. يقول له: قل يا أمير المؤمنين. فمعاوية يقول لهم لجماعته: اتركوه فإنه يعرف، اتركوه فإنه يعرف. رجل جريء على الحق أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه ونفعنا الله به، قبره هناك يزار، هذا الرجل من الصالحين. فإذا في كل عصر يوجد أولياء. يقول سيدنا الرفاعي: الصقوا بأولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون في الآخرة، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا شرط الولاية، الإيمان والتقوى، من غير إيمان ما بسم الأولياء. الولي من واد الله وآمن به واتقاه. الولي يحب الله أكثر من حبه لنفسه وأولاده وحياته والدنيا وما فيها. الولي يحب الله كثيرا، يكسر من استحضار أن الله هو الخالق، أن الله هو الذي أعطاه ومن عليه وأكرمه وتفضل عليه بالوجود، يستحضر كل هالأمور. الله يرانا، الله مطلع علينا، الله شاهد علينا، يستحضر هذا دائما. آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتزم بالشرع الإسلامي، واتقى الله ظاهرا وباطنا، أدى الواجبات واجتنب المحرمات. هذا هو من أحباب الله رب العالمين. المرتبة إذا الإنسان بيصلى معناتها يدخل الجنة بدون عذاب، يدخل الجنة بدون عذاب. والأولياء لهم بشرى كذلك في الحياة الدنيا، عند الموت ما عليهم نكد ولا انزعاج، ما عليهم نكد ولا انزعاج، ولا يخافون كما يخاف كثير من الناس، ولا في القبر يخافون في وقت يخاف كثير من الناس، بل هم آمنون. في الدنيا يشعرون وكأنهم في سجن، لأنهم يمتنعون عن أشياء كثيرة، ولكن عندما يبشرهم الملك عزرائيل برحمة الله ورضوانه يدخل عليهم سرور ما الله به عليم، قلوبهم تفرح. حتى إن منهم كثير منهم لا يعرفون أنفسهم أولياء، فلما يأتي الملك يقول السلام عليك يا ولي الله، أبشر برحمة الله ورضوانه، كم يفرح. يعني كل هموم الدنيا كلها بينساها، مهما كان عليه من متاعب ومصاعب كلها بتروح. وفي القبر نعيم، وفي الآخرة نعيم. الله سبحانه وتعالى حفظ الأولياء من الكفر. من وصل إلى درجة الولاية، من وصل إلى درجة الولاية لا يصدر منه كفر في حال صحو عقله، لا يصدر منه كفر، ما في ولي بيوعى بالكفر. قبل ما يصير ولي ممكن يكون كافر ثم أسلم وحسن حاله وصار ولي مثل عمر بن الخطاب، أما بعد ما يصير ولي لا يكفر، لا يحصل منه كفر أبدا، الله حافظه دائما في الطاعات. قد تحصل منه معصية من المعاصي، نعم، لو كانت كبيرة نعم، لكن بتوب ما بيموت عليها، ما بيموت هو متلبس بالمعصية الكبيرة، لا يموت إلا وهو في حالة الرضا عند الله على كامل الإيمان. لكن تحصل له بعد ما يصير من الأولياء، قد تحصل منه زلة هفوة تحت الكفر دون الكفر، لكن ما بيدوم عليها لها الهفوة أو المعصية، إنما بيتوب منها، بيتوب منها. فالرفاعي رضي الله عنه يقول الولي من واد الله وآمن به واتقاه، فلا تحادوا من واد الله. لا تعادوا أولياء الله، لا تعادوا أحباب الله، لا تبغضوا أحباب الله، أحبوهم كما أن الله يحبهم والرسول يحبهم، أحبوهم، هؤلاء أحبابه أولياء الله، تأدبوا معهم وفي مجالسهم، عظموهم ضمن منزلتهم التي أعطاهم الله إياها، ولا ترفعوهم فوق منزلتهم. هذا معناته فلا تحادوا من واد الله. ليش في ناس بيعادوا الأولياء؟ في ناس بيعادوا الأولياء، يوجد من الناس من تعادي أولياء الله، بتحاربهم، تأذيهم، بيسبهم، بيضربوهم، بيفتروا عليهم، بيبغضوهم. هذا حاصل في كل عصر، وبكل عصر تحصل أمور فيها إظهار العبر للناس. إياكم أن تعادوا أولياء الله. في ناس مستغرقون في المعادات للأولياء، والله سبحانه وتعالى أخر لهم العذاب إلى الآخرة. وفي من الناس من يعادي الأولياء فينتقم الله منه في الدنيا وفي الآخرة. انتقام الله منه في الدنيا ليعتبر الآخرين، ليعتبر الآخرون. كان مرة من المرات أحد الأشخاص يركب على البعير ويشتم علي بن أبي طالب، فتقدم سعد بن أبي وقاص أحد الصحابة الكبار، قال له: يا هذا، على ما تشتم عليا؟ ألم تعلم أنه ختن رسول الله على ابنته صهره، وهو أعلم الناس وهو أزهد الناس وهو كذا وكذا وكذا؟ ثم سعد استقبل القبلة ودعا قال: اللهم إن كان هذا يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى ترين قدرتك فيه. ما أن انتهى من كلامه إلا ووقع ذلك من على البعير على صخرة فانفلق رأسه. هذا حاصل في كل عصر، في هذا العصر وقبلنا وبكل أيام اللي مضت. الله يظهر العبر لمن يشاء، يظهر العبر لمن يشاء. حتى في عصرنا هذا رأينا وسمعنا عن كثير من الأشخاص عادوا أحباب الله، الله انتقم منهم في الدنيا، الله انتقم منهم في الدنيا. القصص كثيرة، ما في مجال نذكرها كلها، لكن كثيرة جدا. فلذلك قال: فلا تحادوا مواد الله. بدنا نحبهم من قلوبنا لأن الله بحبهم. الله سبحانه وتعالى جعلهم بيننا في هذه الأيام، كل عصر بركة حتى نستفيد منهم وننتفع بهم، يدعون الله لنا ونقتدي بهم. لكل عصر في أولياء، المحروم اللي الله سبحانه وتعالى حرم منهم، هذا المحروم اللي الله حرمه من بركتهم، حرمه أنه يشوفهم، حرمه أنه يجتمع فيهم. المحروم هو من أنكر وجودهم، لأنه في ناس ما بيؤمنوا بالأولياء. في ناس اليوم ما بتؤمن بالأولياء، بقول لك شهر خرافات بقى في أولياء، ما بيؤمنوا فيهم. ولكن في كل عصر الأرض لا تخلو من أحباب لله رب العالمين. جاء في بعض الكتب: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني في الحديث ورد قال رسول الله، قال الله تعالى: من آذى لي وليا، في لفظ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني من يعادي الأولياء الله عز وجل يهلكه وينتقم منه. آذنه الله بالحرب يعني أهلكه الله، أهلكه الله. إن كان سب وليا من الأولياء أو عاداه بالضرب أو بالظلم أو بالافتراء عليه أو ضرب محبيه وإيذاء أعوانه، هذا كلياته من معادات الأولياء، من معادات الأولياء. الله ينتقم للأولياء ممن يؤذيهم، الله ينتقم من هؤلاء الذين يؤذون أولياءه. والانتقام يكون إما في الدنيا وفي الآخرة، وإما في الآخرة. قد يقول واحد: في ناس كفار عايشين ما بيحبوا الأولياء ويأكلون وشاربين وما عم يصير معهم شيء. الله تعالى ادخر لهم وأعد لهم عذابا أكبر في الآخرة. وبعض الناس الله ينتقم منهم في الدنيا إظهارا للعبر. الله ينتقم للأولياء ممن يؤذيهم ويكرمهم، الله يكرم الأولياء بصون محبيهم. الله سبحانه وتعالى يكرم الأولياء بصون محبيهم، هؤلاء الذين يحبون الأولياء. ليه عم يحبوا الأولياء؟ عم يحبوهم لله، لأن الله يحبهم عم يحبوهم. فالله يكرمهم، يكرم الأولياء بأن يصون أحبابهم، يحمي أحبابهم، وبعون من يلوذ فيهم ومن يستنجد فيهم الله سبحانه وتعالى يغيثه، الله سبحانه وتعالى يعينه. الله عز وجل لا يخيب آمالهم، لأن الله تعالى إكراما لأوليائه يستجيب دعاء أحباب أوليائه. هذه معناته يكرمهم بصون محبيهم وعون من يلوذ فيهم، من يستنجد فيهم ويستغيث فيهم ويلوذ بهم الله سبحانه وتعالى يغيثه، الله سبحانه وتعالى يعينه. لأنه من شدة محبة هذا الإنسان لأولياء الله الله عز وجل يعطيه ما يريد هذا الإنسان إكراما لذلك الولي الصالح. الله واسع الكرم، الله أكرم الأكرمين. الله ينتقم للأولياء ممن يؤذيهم ويكرمهم بصون محبيهم وعون من يلوذ فيهم. هم أخص المخاطبين بآية نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياء الله هم أخص المخاطبين بهذه الآية. الله قال نحن أولياؤكم لمين؟ لهؤلاء الأولياء الأحباب، أحباب الله الأتقياء الصالحين. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن نحميكم، نحن نعينكم، نحن نحفظكم، نحن نصونكم، ننتقم ممن يؤذيكم، نكرمكم ونصون محبيكم، ونغيث من يلوذ بكم. هاي معناتها هؤلاء أولياء الله أحباب الله رب العالمين. نسأل الله أن ينفعنا بهم. عليكم بمحبتهم، بدنا نحبهم من قلوبنا ومن محبتنا لهم لله نقتدي بهم ونتخلق بأخلاقهم ونمشي على سيرتهم كما هم تخلقوا بأخلاق الرسول وهم على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليكم بمحبتهم والتقرب إليهم. التقرب إليهم معناته أن قد ما فينا من جاورهم، قد ما فينا من صاحبهم حتى نقتدي بهم ونستفيد. وقد يكون الواحد بعيد بالمسافة، قد يكون الإنسان في بلد وفي ولي بلد آخر، قد يكون في هو بلد وفي ولي بلد آخر. بعد المسافة عند الأولياء ما بيأثر ما دام هالشخص محب حقا لأولياء الله. الرسول عليه السلام ماذا قال؟ الرسول قال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. يعني بعد المسافة ما بيأثر على أحباب الله. إن أولى الناس بي المتقون، أولى الناس يعني أقرب الناس إلى رسول الله من هم؟ المتقون. مين ما كان يكون؟ لبناني، اندونيسي، باكستاني، من أي جنسية كان، من أي بلد ولد، وحيث كان، في أي بلد يعيش. لو كان بيعيش بأقصى أمريكا أو بأقصى أستراليا أو بالشام أو بمصر، لو من قرب الرسول في المدينة المنورة، بما أنه هو تقي فهو قريب من رسول الله من حيث المعنى. قد يكون إنسان قريب كتير من الرسول بالمسافة، ساكن بالمدينة، وقد يكون عدو الله. هذا الرسول ما بيحبه، ما بيكون قريب من رسول الله. إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. يعني الإنسان بمحبته للأولياء اقتدائه بهم الله سبحانه وتعالى ينفعه نفعا عظيما بالأولياء وبإرشاداتهم وبنصائحهم. أما لو إنسان يجاور الأولياء، يخدم الأولياء، لكن الله سبحانه وتعالى ما شرح صدره. في من الناس من تأتي لخدمة الأولياء ثم بعد فترة من الزمن ينقلبون أعداء للأولياء. يحصل

0: قد الولي الله يكشف له، قد يعرف انه هذا منافق، قد لا يعرف. الولي ما بيعرف الغيب، لا احد يعلم الغيب كله الا الله رب العالمين. الرسول نفسه محمد افضل خلق الله لا يعلم كل الغيب. فاذا عليكم بمحبتهم والتقرب اليهم حتى نقتدي فيهم، كل ما جاورناهم وصاحبناهم كل ما انتفعنا اكثر. وبعد المسافه عنهم مع محبتنا لهم لا تؤثر، يعني لا تمنع الوصال بيننا وبينهم، لا تمنع القرب بيننا وبينهم، ما دام الإنسان يحبهم لله وهو يقتدي بهم فيؤدي طاعة الله رب العالمين لو كان بعيد بالمسافة. أما القريب بالمسافة قد يكون عدوا لهم وقد ينقلب فيما بعد عدوا لهم، يحصل هذا. وبيقول بعض الناصحين في هذا المجال أنه في من الناس بخدمتهم للأولياء ما بيستفيدوا استفادة كبيرة كما لو كان مريدا له يستفيد أكثر. بيقول بعض الناصحين الخادم للولي قد لا ينتفع ولا يستفيد كاستفادة المريد، لأنه في من الناس لأنه عقولهم ضعيفة ونفوسهم ضعيفة أثناء الخدمة للأولياء، يعني كثرة الإلصاق والمجاورة في نفسه لهذا الضعيف بتقل هيبة الولي عنده، بتقل احترام الولي عنده. فلما يصير عنده في نفسه هالشيء إنه كان عم يخدم واحد عادي أنا وصار خدمته لقاله حتى ما يحكوا علي أنا ما عم يخدمه مثلا، ما بقى بيستفيد من الإنسان مريد جاي لعنده يطلب العلم أو يطلب البركة والدعاء، يطلب بركة من الله أو يطلب منه الدعاء. المريد بيستفيد أكثر صار، لأنه يعني بعد المريد جاي باحترام وبأدب وجاي لعنده طالب الدعاء منه والاستفادة، فبيكون في نفس المريد هيبة واحترام أكثر للولي. هذا حاصل كتير، يعني مثل أقوله بالعامية عنا قد ما خدمه أخذ وجه عليه، ما بقى تفرق معه، عم يشوفه هو اللي بيشوف غيره، ما بقى عنده هذا الاحترام الزائد لإله، هو بيكون ما استفاد الخادم. في خدام استفادوا، في خدام فيما بعد هن صاروا أولياء، هن صاروا أولياء. فإذا على حسب صفاء السريرة، عليكم بمحبتهم والتقرب إليهم تحصل لكم بهم البركة. كل ما تقربت منهم كل ما زادت لكم بركة وحصل لكم بركة وحصل لكم نفع، استفدتوا بالدنيا وبالآخرة بتستفيدوا. أولياء الله والأحباب الله كونوا معهم، كونوا معهم مش معناتها إذا كنت مسافر تروك بلادك وقاعد معهم على طول، كن معهم يعني معناتها بالعمل، بالعمل اللي هو العمل الديني، كن معهم يعني على أسرهم، على مسيرتهم، على نهجهم، لا تعادوهم ولا تحاربوهم ولا تنقلبوا عليهم، امشوا على نهجهم إلى الوفاة. أليس الرسول يقول في الحديث المرء مع من أحب يوم القيامة؟ إذا كان بتحبهم أنت لله بتكون معهم في الآخرة، من أحبهم لله يحشر معهم يوم القيامة، هذا معنى الحديث، المرء مع من أحب يوم القيامة. فاللي بحب الإمام الرفاعي بيكون معه في الآخرة، بيكون معه، يعني بصير شو بيعمل؟ تبع سيرة الرفاعي وكيف كان يعمل الرفاعي، فبيكون معه في الآخرة حتى يقتدي به في الدنيا، في الآخرة بيكون معه. كذلك كل الأولياء هكذا، من أحبهم لله تعالى حبا صافيا وعمل بمنهاجهم كان معهم في الآخرة. أولئك حزب الله. من هن أولئك؟ الأولياء، أولياء أني حزب الله، الأولياء أولياء الله الصالحون. ألا إن حزب الله هم المفلحون. الأولياء هم المفلحون، هم الناجون في الآخرة، هم الفائزون في الآخرة، هم السعداء في الآخرة، هم الذين يدخلون الجنة بلا عذاب ويشفعهم الله تعالى بمن يشاء. الأولياء بيشفعوا بالآخرة، الأولياء يشفعون في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالصالحين وأن يمدنا بأمدادهم، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية

0: هنا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
3: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

0: تويت ولا
1: تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. من استوديو الأخبار في تو ام اف ام أقدم لكم هذه النشرة الموجزة.

أسعد الله أوقاتكم متابعي إذاعة الجالية الإسلامية. أعلنت الحكومة الأسترالية تقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين بقيمة 25 مليون دولار أسترالي، تشمل دعم جهود التعافي في غزة وتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية، وذلك قبل انعقاد المؤتمر الوطني لحزب العمال هذا الأسبوع. وفي الغضون قالت وزيرة الخارجية باني وونغ ووزيرة التنمية الدولية آن آلي إن التمويل يهدف إلى دعم إعادة الإعمار وتحسين إدارة المؤسسات العامة، مؤكدتين أن مؤسسات فلسطينية قوية تعد أساسا للتعافي والاستقرار والسلام. ويأتي الإعلان قبل نقاش متوقع حول الشرق الأوسط في المؤتمر بعد انتقاد السفارة الإسرائيلية مسودة البرنامج الوطني لحزب العمال باعتبارها منحازة للفلسطينيين، كما وأكدت الحكومة الأسترالية مجددا إدانتها لحركة حماس وأنها ترى أنه ينبغي ألا يكون للحركة أي دور في الدولة الفلسطينية المستقبلية. أوقفت محكمة نيو ساوث ويز المدنية والإدارية تسجيل طبيبة مختصة في الجراحة لمدة 6 أشهر بعد إدانتها بسوء السلوك المهني في قضية شملت 13 شكوى رفعتها هيئة الشكاوى الصحية في الولاية، وخلصت المحكمة إلى أن الجراحة ارتكبت أخطاء طبية جسيمة، منها خطأ جراحي ساهم في وفاة أحد المرضى وإخفاق في اكتشاف ورم سرطاني أثناء فحص القولون، إلى جانب قصور في متابعة المرضى وتوثيق سجلاتهم. وبحسب قرار المحكمة أدت تلك المخالفات إلى استدعاء نحو 2000 مريض لإعادة فحوص المنظار، حيث خضع نحو 1000 منهم لفحوص مجددة، فيما ألزمت الطبيبة بالخضوع لتدريب إضافي وإشراف مهني قبل السماح لها بالعودة إلى مزاولة المهنة. الآن مع صفحة الأخبار الدولية. تتواصل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا عالميا لرعاياها بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مواصلة هجماته على القوات الأمريكية في البحرين والكويت واستهداف بنية تحتية لشركة أمازون في البحرين، بينما أعلنت الكويت والبحرين تصدي دفاعاتهما لهجمات إيرانية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران ستدفع ثمنا باهظا إذا قتل أي جندي أمريكي، فيما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن ما زالت منفتحة على حل دبلوماسي. كما وأعلنت طهران أنها تلقت مقترحات من وسطاء إقليميين بعد تقارير عن مبادرة تقضي بوقف إطلاق النار ل10 أيام. وفي لبنان أكد الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار قرب وحداته في زوطر الغربية، حيث قال إنه يعرقل خطوات الانتشار، فيما أعلنت اليونيفيل مواصلة توسيع عملياتها في جنوب لبنان. أكد الكرملين رفضه أي خطط لنشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو في أوكرانيا، معتبرا ذلك أحد أسباب العملية العسكرية الروسية. ودعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي حلفائه إلى تعزيز الدفاعات الجوية لبلاده. أخيرا أعلنت حكومة غويانا انتشال 27 جثة من عبارة غرقت قبالة سواحل البلاد، فيما لا يزال 83 شخصا في عداد المفقودين، بينما تتواصل عمليات البحث بعد العثور على العبارة في قاع البحر. مستمعين الكرام، من الإذاعة الإسلامية قدمنا لكم هذا الموجز، نشكركم على طيب المتابعة، بحفظ الله ورعايته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
8: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
9: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al-Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Al-Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15, with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested, with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment. Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026, and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers, and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. The early bird offer ends July 15th and places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an unforgettable Umrah experience.
0: يا خير من دفنت في التراب.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم مستمعين الكرام من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أسعد الله صباحكم بكل خير ويسر لنا ولكم سبل الخير ووفقنا وإياكم لكل خير، اللهم آمين.

0: نطل عليكم مستمعينا الكرام ومع صباح يوم جديد. نطل عليكم في هذا الصباح، صباح يوم الأربعاء 7 من شهر صفر للعام الهجري 1448، 22 من شهر تموز يوليو للعام 2026. وإن شاء الله يكون لقاء على دروب الخير. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله.
1: بيتي ولا بالرسولها جايب لهيبة كل ساعة.

نعم مستمعينا الكرام، بدأنا معكم هذا اللقاء بذكر اسم الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه الكريم، وبالدعاء سائلين الله تعالى أن يجعل هذا اليوم مليئا بالخيرات والبركات والنجاح والطمأنينة، ونسأل الله أن يفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا. اللهم عجل بالفرج، إنك على كل شيء قدير. ربنا خفف كربات إخواننا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.

0: نتمنى مستمعينا الكرام يكون صباحكم مشرق ومليء بالإنجازات إن شاء الله، وإن شاء الله بتلاقوا بهذا اليوم يعني ساعات وأوقات وفرص لتحقيق أهدافكم، أهداف الخير والتواصل مع من تحبون. فإن شاء الله نبدأ يومنا هذا بصفحة جديدة نملأها بالعمل النافع والكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة، وأبواب الخير كثيرة فلنغترف منها ولنسعى جاهدين على أن نملأ أوقاتنا بالنافع والمفيد. يسر الله لنا ولكم سبل الخير، آمين.
1: أمشي بليل النهار وكفرت ليها كفار.
0: نعم عزيزي المستمع، اخترت تسمع إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ونعم الاختيار، وإن شاء الله تعالى منقدم لك شيء يعجبك وتستفيد منه. عزيزي المستمع، بسرنا أنه اخترت موجتنا لتسمعنا، تحياتنا لك، وإن شاء الله بتكون معنا بمشوارنا الصباحي مستفيد وبتنتفع وبتحس بالسكينة والطمأنينة إن شاء الله. أكثر من ذكر الله تعالى وأخلص نيتك لله تعالى وتوكل على الله وانطلق واسأل الله عز وجل التوفيق.
1: دوان لعندن يروح
0: نسأل الله أن ييسر لنا ولكم زيارة للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ففي تلك البقاع بينسى الإنسان بزت وراء ظهره، يعني يلقي وراء ظهره الهموم وبيرتاح، بيرتاح نفسيته بترتاح اللي راح بيعرف. وإن شاء الله نجتمع عند الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا زيارته ورؤيته وشفاعته، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

منتابع ما بدنا نتأخر أكثر حتى نترك مجال أكبر. هو خطنا مفتوح الرقم 9707274 بأي وقت من لما بتسمعوا صوتنا على الهواء بفترة الخدمات، فيكم تتصلوا وتشاركوا معنا. خطوطنا مفتوحة للجميع وإن شاء الله تعالى نستقبل اتصالاتكم على 9707274 للمشاركة بفترة الخدمات. وكمان سريعا بنعطيكم فكرة كالمعتاد عن سعر الدولار الأسترالي، أخبار السير وأحوال الطقس، وكمان منعيد بعض الأشياء اللي وردت سابقا بفترة الخدمات، ومنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم سواء من خلال الرسائل أو من بالاتصالات مثل ما ذكرنا.

منتابع معكم أحبابنا الكرام ومع فترة الخدمات، وبيسعدنا كمان رسائل مستمعينا الكرام. أسعد الله صباحكم بكل خير، ويعني تفاعلكم معنا سواء من خلال الواتساب أو الاتصال فينا بسرنا، وتحية للجميع. بالنسبة إلى سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 69.9. أما بالنسبة لأخبار السير، ما في شيء بارز على صعيد حركة السير، الحمد لله ما في أخبار عن أزمة سير أو تعطل سيارات أو حوادث السير. نتمنى لكم السلامة دائما. نعم، طيبة مدينة رسول الله، تداوي قلب العليل صلى الله على ساكنها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. منتابع كمان أحبابنا الكرام، بالنسبة لحالة الطقس اليوم بمدينة سيدني، بتشير دائرة الأصاد الجوية لطقس مشمس بشكل عام مع رياح خفيفة، ودرجات الحرارة متوقع توصل بأقصاها ل 21 درجة مئوية، حاليا حوالي 13-14 درجة، الشعور فيها حوالي 10. أما بالنسبة لحالة الطقس أو طقس يوم غد حسب التوقعات، كمان مشمس بشكل عام مع رياح خفيفة، درجات الحرارة ليوم غد قريبة من اليوم تتراوح ما بين 29 درجة مئوية إن شاء الله. كمان من عيد سريعا باللغة الإنجليزية لمستمعينا سعوديين، الأستاذ welcome again to the خدمات program, the community services segment on the Muslim Community Radio 92.1 FM, where you can join us live on air to buy, sell or swap for free. And inshallah ta'ala, we would like to mention, as we mentioned in Arabic, the Australian dollar exchange rate at the moment is 69.9 US cents as yesterday at similar time. Yesterday's morning it was 69.9 cents. And for the traffic, alhamdulillah, at the moment there is no incidents. We wish you always a safe trip. May Allah protect you and bless you. Ameen.

0: عم نستقبل اتصالاتكم على 9707 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 جراني فلات بباس هيل تشستر هيل بانكستاون ياغونا مفروش او بدون فرش ما في مشكلة. اذا حدا عنده جراني فلات للايجار بهالمناطق او ضواحيها يخبرنا، يبعت على الواتساب او يتصل فينا حتى نعطي الرقم للاخ اللي سأل. Dear listen, someone is looking to rent a granny flat in Bass Hill, Chester Hill, Bankstown, Yaguna. So if you have a granny flat available for rent in these areas or the surrounding suburbs, furnished or not furnished, he's looking for a granny flat. As we mentioned, you can send us your number or the details through WhatsApp on 0410-830-930, or you can call us on 9707-2747 and share the details with our listeners live on A on the Muslim Community Radio. كمان كان في فرنش ديسك مثل يعني طاولة مكتب معروضة للبيع، لونها براون كولر with colorful drawers, five drawers. إذا فيها خمس جوارير $250 $250. كمان في two alarms motion system مكتوب عليه brand new $250 على البطارية هنا battery operated. وكمان في security digital lock digits and fingerprint with camera and screen as mentioned brand new $750. إذا هل القفل هو على الأرقام وعلى الفينجربرينت ومعه كاميرا وشاشة صغيرة وتفاصيل أكثر يعني بيتاخدوها من خلال الاتصال. سعره $750. الرقم the phone number is 0434227133. كمان مطلوب شيف أو كيتشن هاند مع خبرة أقل شي سنتين بالأكل اللبناني والميدل إيستن، يعني أكل لبناني وشرق أوسطي. إذا حد عنده خبرة بهالمجال أقل شي سنتين وعم يدور على شغل، في تواصل مع الأخ الكريم على الرقم 0467-547-147. إذن 0467-547-147. معنا اتصال على الهواء مباشرة على 9707-2747-977-7247. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حجينا كيف أحوالك؟
0: الحمد لله بخير، طمنا عنك. أهلا وسهلا بالأخ محمود.
1: يا أهلا بكم، كيف الأخبار؟ إن شاء الله كل شيء تمام.
0: الحمد لله كل شيء تمام ومسرورين بسماع صوتك.
1: الله يبارك فيكم.
0: الله يحفظك.
1: سيدي، في عندي سيارة تويوتا كورولا 2005.
0: كورولا 2005، نعم
1: 2005 سيدان، ما أنا هاتش. السيارة ماشي 260 ألف أعتقد على ما أظن.
0: أيوة.
1: إذا بس ريجستريشن
0: حاليا ما فيها ريجستريشن،
1: حصل ما فيها ريجستريشن، بتجهز بدل حصل ريجستريشن. هو السيارة زنبيتي يعني منا زنبيتي، البالي تبعها حلو طبعا تلكي، حتى الميكانيك تبعها نظيف، جربت أنا ما في أي شيء، بس بدل ريجستريشن بس.
0: أيوة،
1: يلي بهم الأمر موجود يعني.
0: تحب تذكر سعر ولا بيتصلوا بيشوفوها بتتصلوا؟
1: أنا حاطة $2000 أنا، أو أقرب سعر أنا حاطة $2000 اللي ممكن نضبط شوي. عن هيك ما في مشكلة.
0: طيب
1: ماشي. السيارة هي ماشي حقها بالتقريبا 5000.
0: نعم نعم،
1: مع ريج يعني.
0: طيب في شيء غيره كمان ولا بناخذ
1: عندي عندي انا اللهم صل على النبي الجنوطة تبعون الهاردي سيريس، سوري تو هاردي سيريس الجنوطة مع الوليد تبعون الاوف رود، في 3 اوف رود وفي واحد براند هو السبير بيجي. كمان يلي بهم الامر كمان بجي بيعان حطهم هذول ب 600 دولار
0: هذول
1: حطهم 80 50 نزلنا ب 600 لانه في عندي وضع اضطراري
0: 600 دولار
1: بعد لي تبع الباص نعم
0: نعم قلت لي هني عفوا اربعه ما هيك
1: اربعه دولار اربعه نعم الدوليب مع الجنطه تبعونهم
0: اربعه
1: الدوليب الدوليب والجنطه الباص
0: اوكي ثلاثه اوف رود وواحد سبير ما هيك
1: اوكي واحد سبير بعده براني منو ماشي
0: اوكي
1: نعم
0: طيب ماشي
1: وفي ورقم التليفون 04 16
0: ايوه
1: 56
0: double
1: 696
0: اوكي 0416 56 6696
1: نعم هذا هو
0: تكرم عينك
1: الله يجزيك
0: على راسي اخ محمود الله يحفظك وييسر لك سبل الخير شكرا نشوفك
1: يلا
0: ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تحياتنا للاخ محمود وكل مستمعينا الكرام يلي عم يشاركوا معنا وكمان نقول صباح الخيرات لكل مين عم يبعث من خلال الواتساب جزاكم الله خيرا ونسال الله أن ييسر لكم سبل الخير

0: يبصر لا بالآلات
1: الله الله
0: يسمع للمسموعات
1: الله الله
2: كمان أحبابنا الكرام نتابع معكم ومع مزيد من الاتصالات على الهواء مباشرة على 9707-2747 نستقبل اتصال. ألو
3: يسعد هالصباح وصباح الخير وبونجور والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بونجور
2: بونجورين أهلا وسهلا فيك حبيبي أخي. الحمد لله بخير, شو أخبارك؟
3: الحمد لله, تحيات للجميع وتحياتنا للأخ محمود كمان.
2: نعم بارك الله فيك.
3: ما بشوفوا حولي حد بشسر هيل.
2: نعم
3: صفتا بشوفوا بشوفين حد بسلم عليه.
2: بارك الله فيك
3: على رأسك. وأنا حبيت هيك يسلم عليكم حاجي أحمد ولكم يسعد هالصباح للجميع وللإذاعة الطيبة.
2: وصباحك إن شاء الله. شكرا يا أحمد.
3: وانت كمان بتنور يا حاجي أحمد.
2: بارك الله فيك.
3: وانت بتنور كمان.
2: الله يحفظك.
3: بس عندي غرض حبيبي, بس عندي غرض, عندي هيتر على الغاز. هذا أو الدور.
2: أيوة
3: طيب. مع الجرة مع الجرة إيه, وهيدي حاج أحمد هيدي مبرومة مبرومة طويلة.
2: أيوة
3: بس مش من الأجلق من رفيعة من التخان. عارف كيف؟ وفي شبك من فوق.
2: أيوة
3: شبك
2: نعم.
3: من فوق مبروم.
2: نعم جديدة ولا مستعملة؟
3: مستعملة شكل هين.
2: قديش سعرها؟
3: 150
2: 150. طيب ان شاء الله تعالى.
3: ثانك يو حاج احمد.
2: على نفسي
3: دفيت على دفيت كمان على الكهرباء لحد ما تجو.
2: طيب ان شاء الله تعالى على نفس الرقم 0434227133. ماشي تكلم.
3: الله يبارك فيكم يا حبيبي, هذه الاذاعه اللي بحبها انا.
2: الله يحفظك يا اخي عماد. شكرا شكرا
3: حبيبي. بس حط لنا انشوده اهل المدينه.
2: إن شاء الله تكرم عينك.
3: أوكي حبيبي.
2: الله يحفظك. مع السلامة. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم أحبابنا الكرام, نسمع مقطع قصير من أنشودة يهل المدينة ونهديها لجميع مستمعينا الكرام.

أحبابنا الكرام، معكم متابعين وكمان مع بعض الأشياء اللي وردت سابقا. برجع بكرر في الأخ اللي طالب شيف أو كيتشن هاند مع خبرة لا تقل عن سنتين بالأكل اللبناني يعني والميدل إيستن. إذا حدا عنده خبرة عم يدور على شغل يتواصل مع الأخ على الرقم 0467-547-147. As our brother mentioned, he needs a chef or a kitchen hand with at least 2 years experience and Middle Eastern food and Lebanese food. And the phone number for more details is 0467-547-147. 0467-547-147.

كمان أحبابنا الكرام، مطلوب عامل أو عاملة بمحل منقيش، يعني اللي يشتغلوا بحل منقيش يفضل يكون عندهم خبرة، والرقم 0433133235. As our brother mentioned, also he needs someone to work at his Manoush shop, a Lebanese pizza shop. Male or female, he prefers someone who has experience. And the phone number for more details, 0433133235. كمان أحبابنا الكرام، كان في أخت طالبة، أو لا عفوا، أخت عم تبحث عن عمل بمطعم أو بفروت شوب مثلا، أو محل سمينة أو خضار، يعني اللي إذا في شغل من هذا القبيل يعني فيكم تتواصلوا مع الأخت على الرقم 0466 double 5 double 5 9 7 0466 double 5 double 5 9 7. كمان في كنبيات حفر، واحدة ثلاث مقاعد وفي واحدة مقعدين لون رمادي، أو اثنين مقعد واحد عفوا، ثلاثة بواحد بواحد، فينتج، هن بحالة جيدة جدا، سعرهم $500، موجودين بتشستر هيل. الرقم 0406 730 680 0406 730 680. كمان كان في صوفة كبيرة بتسع 13 شخص، يعني أصلا هي شكل يو، يعني لونة أورنج، في عليها أغطية لون سيلفا فضي وإطار أسود، $750 أو أقرب سعر. الرقم 0402 934 743 0402 934 743. So it's a U-shaped lounge, fits around 13 people, orange color with some silver colors and black frames or something like that. $750 or nearest of the phone number is 0402 934 743 0402 934 743. منتابع أحبابنا الكرام، كمان مطلوب عامل يكون عنده خبرة بالمنقيش ويكون بيعرف على الكاستمر سيرفيس بمنطقة لونية. مطلوب عامل يشتغل بمحل منقيش يكون عنده خبرة ويعرف على الكاستمر سيرفيس، الرقم 0481 446 762 0481 446 762. As our brother mentioned, he needs someone who has experience to work also in a Manoush shop, Lebanese pizza shop in Lonia. Also should have experience in customer service, and the phone number is 0481 446 762. كمان كان في تويوتا كلوغا 2017 فور سايل، موديل 2017، all-wheel drive Grandi 7 سيرة، 86,000 كيلومترز، 86,000 ماشي تقريبا، charcoal color, tow bar, roof racks, well looked after and serviced on time, 6 months registration, 6 شهور معمله سيرفيس على الوقت، والأخ يعني معتني بالسيارة كما ذكر. $35,000 قابل للتفاوض، $35,000 negotiable. And the phone number is 0431 690 7 42 0431 690 7 42. منتابع أحبابنا الكرام، حناخد فاصل قصير، معنا وقت كتير من ولكن ثواني بنرجع لكم. كمان كان في أحبابنا الكرام، يعني في أشياء كثيرة معروضة من طقم كنبيات، ومطلوب كمان حدا هاندي مان يركب شبابيك في غرفة نوم، غرفة نوم ماستا مستقلة واسعة للإيجار بمكاثا هايتس، قريبة من كامبرتاون، واسعة وفيها أنسويت خاصة، يعني في غرفة ملابس، ووكين ووردروب، مطبخ صغير مستقل، وجميع الفواتير مشمولة بالإيجار. موقع قريب من الجامعة،
و400 دولار بالأسبوع. في كمان شقة هاوزينج معروضة للتبديل، غرفتين نوم من طابق أول عمرها سنتين بحالة جيدة جدا مطلة على يعني على فيو هي.